0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بيغدو بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس اليوم اسمعها طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإزاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
0: ولا رح بطل القصلي. صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو وعيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قديه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
10: أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

كل نشاط من لكم صباح الخير لأنه ساعة 6 إلا دقيقة. Thank you ميلينا. صباح يوم الربعة، اليوم قدام الشهر، اليوم آخر أيلول، فينا نقول خلصت الصيفية. صارت 6، برنامجنا يلي من خلاله من ترافق نحن وياكم كل يوم من التنين للجمعة من الساعة 6 الصباح للسبعة ونص. نحن وياكم سوا من جديد بحلقة جديدة بهالصباح الجديد بهالنهار الجديد، إن شاء الله يا رب يكون مليان أمل وخير وبركة عليكم جميعا. أكيد مبلشين صباحكم مثلنا مع فنجان قهوة كافيه دو برازيل. رح نبلش صباحنا مع أصواتكم، فيكم من هاللحظة طمنونا مين واعي مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9. بس من الأول ما تعزبوني فوت على الواتسابات ونظهر، نفوت ونظهر، يلي ما بده يقول اسمه ما يشارك. أكيد عم نبلش نحن وياكم حلقة جديدة من صارت 6 مع هالنهار الجديد مثل ما قلنا المبين من أول وكتير حلو. لكل يلي واعيين بكير وعم بحضروا حالهم لحتى يروحوا على أشغالهم، لكل تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات يلي عم يلبسوا ثيابهم وكمان عم بحضروا حالهم، لكل أم عم تسمعنا هلا وسبقت الكل وصارت بالمطبخ، لكل شوفير عم يسمعنا على الطريق، لكل يلي بعده نايم من الأساس يعني ما رح يقوم وآخر همه نحنا، كمان من إلكم صباح الخير، خبروهم بس يوعوا إنه وجهنا لهم تحية، لكل التنابل يلي ما بيوعى بالساعة 10 و11. إن شاء الله يا رب يكون صباحكم خير وصباحكم غير معنا. آخر أيلول اليوم 34 أيلول، يعني شهر خلص وشهر جديد على الباب. بكرة منستقبله نحن وياكم شهر تشرين الأول أكتوبر، بس خلونا اليوم ما نفكر كتير، خلونا نبلش نهارنا بهدوء بسلام، وخلونا نحط أول خطوة بإيد ربنا وهو بيساعدنا لحتى نمشي الخطوات التانية. خلونا نرفع صلاتنا سوا، صلاة صباحية لكل بيت هلأ مدور أغاني وعم يسمعنا، لكل عيلة عم تسمعنا ولكل شخص عم يسمعنا هلأ. معا نصلي.

الكل نايم، ما حدا حكينا إلا راي من زوق مكايل وعبيل شربول أكيد وعين، وعم نسمعك ويسعد صباحك. جازية كمان، جازية ولا مرة بتقولي لنا وين بتسمعينا، حب كثير تقول أسماء مناطقكم. أحلى منا أنا بضل زيحكم بميروبة وبسبعل. يا رب بارك نهارنا، احفظ عيالنا وأحبابنا، رفقنا اليوم بكل خطوة، واعطينا القوة لحتى نكمل نهارنا بمحبة وبراحة بال. كون معنا بكل طريق رح نمشي اليوم، وبكل قرار رح ناخده، وبكل لحظة رح منعيشها.

انت بكل مرة بتجذبنا لعندك وبتمتلكنا، وشو حلو هالشي. ما بعود عنا الا انه نكون كلنا الك، نصيبنا، حياتنا، فرحنا، حزننا، وحتى مماتنا الك يا رب. يا رب اجذبنا دايما لعندك، كل ما نبعد ردنا صوبك، كل ما نتعب قوينا. خلي قلبنا ما يطلب غيرك وما يلاقي سعادته إلا بقربك.

عذبتني فامتلكتني يا رب، زبنا كل يوم لعندك أكتر وأكتر لحتى تكون حياتنا كلها إلك، لحتى فرحنا يكون فيك أنت وحدك، لحتى نهايتنا تكون بين إيديك.

نقول بيرجان ايه قديش بيلبق له انه يرتل. بخلينا نصلي غصب عنا. يلا اذا طالع بيتكم تحضروا بيرجان ايه بشي ريسيتال لايف. بتعرفوا كل سنة إذاعة صوت المحبة بتنظم مشوار مع مريم، والسنة مبلشين من أدمى مرورا بغدراس وصولا لشمال قضاء الكورة على صغرتها مجلية. مشوار مع مريم كنت أنا ساعدهم أيام بيرفادي تابت، كنت معه بلجنة التنظيم. 48 ساعة بتكون رحلة، يعني بتنطلق من الجمعة بعد نص ليل يعني فجر السبت، وبتخلص الأحد بعد الظهر أو بالليل كمان. السنة مبلشين من أدمى وصولا إلى سبعل، سيدة الخلاص بسبعل، وبيناموا بمنطقة، يعني بيوصلوا بمنطقة معينة كتير حلو. بكل ضيعة بيكون في استقبال وبيتعرفوا على الضيعة وبيزوروا الكنايس. بيرجان ايه رح بيرافق مشوار مع مريم، ورح تكون المنامة ببلدة مجدلية بقضاء صغرتها، وبالليل رح بيكون في ريسيتال مع بيرجان عيقة. رجعوا بيوعوا تاني يوم وبيكملوا من مجدلية على كفر دلاقوس على بنشعة على هالضيعة الحلوة كتير، ومسك الختام مع سبعل بكنيسة سيدة الخلاص الانتقال عفوا انتقال هي زيتها السيدة ميلينا، جنة ميلينا. كيف قلت سيدة الخلاص؟ الكنيسة الرائعة اللي هي مثل متحف صور مرسومة بالإيد. أكيد كتار من المستمعين راحوا معنا على سيدة الانتقال بسبب

السبع البرافو ميلينا، صارت سبع على الخريطة السياحية الدينية. نحن كنا أول الفاتحين مستمعي أغاني والفترة الصباحية.

0: صباح الخير وإن شاء الله صباحكم مليان بركة وسلام يا أحلى مستمعين.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: صباح النور وصلاة مقبولة لكم جميعا وين ما كنتوا بكل بيت وبكل مطرح عم تسمعونا فيه هلأ.
2: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.
0: بنرحب فيكم من جديد بصارت ستة وإن شاء الله يكون هالصباح مليان خير وراحة بال وبركة من عند الرب. يلا أولنا الراديو
3: مهما تأخر جاي
0: على قدار وقت الصلاة بيوطوا الراديو. هلا أول راديو
3: عغفل بيوصل من قلبي الضوء من خلف الغيب.
0: في حدا شي ملحد عم يسمعنا؟ حتى نتناقش

هالكلمات كلمات أغنية سيدي فيروز إيماني ساطع هن مش بس مجرد أغنية، هن إحساس إيمان عايش فينا ومعنا من سنين طويلة.

ست فيروز الله يطول بعمرها قديش هي حاضرة بكل مناسباتنا، بفرحتنا، بأعيادنا، بأيامنا الصعبة، بوقت اللي بنكون حزينين. فيروز بصوتها هي رفيقة لنا، هي صلاة، رفيقة كل صباح، رفيقة كل لحظة منعيشها. شوفوا هيدي غنية بس اسمعوا كلماتها، بتقولوا صلاة. قديش في ناس صلوا على صوت فيروز، وقديش في قلوب تعلقت بربنا من خلال يمكن كلمة، من خلال لحن، أو من خلال ترنيمة بصوت السيدة فيروز. فيروز قصة كثير كبيرة.

بعد كل هالسنين بتضل الكلمة هي هي هي ذاتها، ما بيتكسر إيماني ولا بيتعب إيماني. يلا مدينة فجر مواهبك، الهوى لك. هاي أشياء قوي كثير هيدي.

0: صباح شربل، صباح منينا. بدي صبح انتصار بألمانيا وريما الظاهر معك من علي. أنا أول وحدة دغري بسمعك.
1: تحية لك يا ريما الظاهر، بس بدك توقفي لنا الحفلة حدك، بس تسجلي بليز، ما يكون في يعني وطي الإذاعة الأخير ريما. ضو أسطوح ضيعتنا، رزق الله على الضيعة. ليش في ناس بيزعلوا بس تبلش المدارس ويتركوا الضيعة وينزلوا؟
2: عنا براج للحمام الطاير والماطور بعيون السهراني واقف صور وبسقى بشاير.
3: شو شرب كيف منيح بس بحال؟
1: منيح.
3: معنا ميطان بس كنت انا هلا بالله على المرس. ضايع على عقور على الدوار على بسكنتك.
1: يلا انتبه لنا على التلاميذ معك. أي مدرسة نبيل أنت؟ أي مدرسة؟ وسام معيد عم يسمعنا، بيبشمون يسعد صباحك. كمان دارين عم تسمعنا من كفرتي، تحية لك يا دارين. كفرتي بكسروان. كمان من رعشين، مين عم يسمعنا من رعشين؟ جازية. شفتي جازية أول مرة بتقولي لنا من رعشين؟ في أحلى منا رعشين؟ زميلتنا جويس عيقة بتقول إنه رعشين أجمل ضيعة مش بلبنان، بالعالم كله. رقم بينتهي ب382، بشرفك بعت لي فويس، وإلا بقرا شو كاتب حرفيا. كل يوم نفس الخبرية، مروان شهيب بن علي أكيد على السمع كل يوم. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك شربك ميرنا، مثل العادة معكم على السمع. إن شاء الله نهاركم سعيد يا رب. معك سمر من الدنمارك.
1: يسعد صباحك يا سمر. كل اللي يسعونا بالدنمارك. صباح الحب مع أحلى صلاة مع شرب السعادة أنطوانيت مسعد. الله يا شرب صوتك، شو أنا عم رتل أو أنا عم بحكي؟ شربول أنا واعي قبلك ونطرتك لحتى نصلي سوا ونسمعك. نهارك مبارك من فرنسا سميرة أنصو. شو هاتك صرت فرنسوية؟
3: معلق
1: فيه. يا لدي عمرها هالغنية ملينا جو قليلنا. انت شاطرة بالتشات جي بي تي، بس منو شاطر بالفن زيرو. اول ما تخرجت من الجامعة اشتغلت بالاردن بالتلفزيون الاردني. مخبركم اياها يمكن هالخبرية. كل ما اطلع بالتاكسي كنت تعرفوا حالتي مهترية، لا معي سيارة ولا شيء. كل ما اطلع بالتاكسي بعمان تطلع لي هالغنية، لكن تفوتوا على مطعم تطلع هالغنية. بتذكر مرة حضرنا النجم العربي وليد توفيق، العالم طلبوها منه. جورج وصوف سلطان الطرب غنى بعمان، طلبوا الغنية منه. كل الأردن بترقص على قلبها معلق فيه، ما بيعرفوا مين بغنيها. كنت اسأله لشوفير التاكسي مين عم بغني، يقول لي طوني حتشيتي. سكت التليفون ودقيت للفنان سيمو حتشيتي ولخيو جورج، قلت له بتعرف ما كان في مثل هلا، قلت له بتعرف انه غنيتك من الاردن كلها بتغني غنيتك، وبعت له يعني تسجيلات انه سلطان الطرب والمطرب وليد توفيق عم بغنوها بحفلاتهم. ما صدق.
5: وانتي شو طويلة فستانك شو قصير وانتي شو طويلة.
1: ضبطنا له مع نائبة الفنانين الأردنيين وإجا عمل حفلة تصوروا، عملوا له دعايات بالنادي الأرثوذكسي بعمان. صاحب أغنية قلبة معلق فيي لأول مرة في عمان المطرب سيمو حتشيتي. ماشي. كان بنفس الأسبوع عمرو دياب عنده بالنادي الأرثوذكسي، يعني مش مطعم، يعني بالملعب. سكر الملعب كله سيمو حتشيتي بهيدي الغنية.
6: أحلى صباح لأقوى مذيع بالعالم كله ولأقوى إذاعة. يسعد صباح الجميع يا رب، وإن شاء الله يكون نهاركم حلو. جورج لقيس.
1: ويسعد صباحك أبو جريج. والله مبارح تذكرتك، كان عنا حدا عملنا زيارة من الراس، من راس بعلبك. شرب الأولى بدي حيي أمر فصيلة عيون السمان بيرتوى الأمن الداخلي.
7: بونجور شربل، بونجور مارينا، نهاركم مبارك. حاب صبح مجلس طيبة بس الإسلاموتان بمرو غندو. بونجور مي، معكم مايا من بيت شربل.
1: تحية لك يا مايا. خي بلشوا تلاميذ المدارس يسمعونا، رجعوا. بعد في حدا غير أيانا ميلينا مش بالمدرسة؟ أيانا اليوم رايحة أبوتر. هيثم ريمان عم يسمعنا من معاصر، شوفي سعد صباحك. فادي عون من الزعيتري بتوح كسر وين عم بيلي بونجوري أحلى عالم، مرسي فادي. بونجور صباحو الشرب لكت يي. مين بس بعطول الاسم بشير، بدي شمط لك دينتك. تفكي كيف كاتب شربل؟ كاتب شربل دوزل او. شايفني هالقد من نعنوع؟ مع احترامي لكل النعنوعين.
8: شربل صباح الخير، نهار مبارك لكم يا رب.
1: شكرا، يسعد صباحك توني. خبرونا وين عم تسمعونا. خي سمير أنصع بتقلي شربول، إن شاء الله قريبا راجعين على حارة حريك. بفتكر يا سميرة فيكم ترجعوا هلأ، مطول القصة، بس إنه هيدي آخر حرب، ما في بقى حروب. نرمم ونزبط بيوتنا ونرجع، نرمم ونزبط بيوتنا.
9: بونجورك شربول، وبونجور مدينة، وبونجور أحلى إذاعة أغاني أغاني. ما بيحلى نهارنا إلا بوجودكم، ونهاركم حلو يا رب.
1: يسعد صباحك إليو من حراجل.

عشان أصواتكم عم نسمعها على 71 9 8 9 9 8 9. بلشتوا مع الكافيه دو برازيل أو بعد؟ أنا وميلين أنا تاني فنجان والله. كنا مطولين السهرة مبارح، كنا عم نتعشى بمطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان.

مره بنروح على مطعم شمسه الخوابك فرد بيان بيقولوا لنا طالع دينكم للاكل اللبناني، مع انه الاكل اللبناني ما بينزهق منه. بيقدموا لنا قصص مثل شو اكلنا امبارح منينا نسيت، شيكن سيزر سلاد، شو كمان يا ويلي هيدي البندوره الجبليه اللي ترانشات عوجها توم وسمى يا ويلي. فنجان قهوة هلأ هو أول فنجان تاخدوه من كافيه دو برازيل، حتى بمطعم شلسة الخوابي بيك فرد بيان كمان فيكن تطلبوا القهوة كافيه دو برازيل. ما بقدموا بقى قهوة إلا مع بن كافيه دو برازيل، أطيب بن موجود بالأسواق.

البرازيل صار موجود بكل بيت، بكل مكتب، بكل مصنع، بكل فرن، وين ما كان كافيه دو برازيل. نمبر 1 بنسبة المبيعات بلبنان. يعني حتى بمهرجان التفاح بميروبا، لأنه كانوا مشاركين وكان عندهم ستاند أول ما تفوتوا على مدخل المهرجان، يعني كانت كل الناس تفوت لعندهم كافيه دو برازيل يلي شربل ومدام ميراي مزرعاني زحونا فيه. كل الناس بتعرف كافيه دو برازيل، موجود بكل لبنان. إذا بدكم أي استفسار، إذا ما لقيتوه أو يمكن أنتم بدكم تكونوا موزعين لموزعي لكافيه دو برازيل، فيكم تبعتونه واتساب على 76 777 361. مثلا 777 361 هيدا رقم الكافيه دو برازيل.

0: طلع شغلة قدامي عم بقريها هلأ لمير تيريزا هالقديسة العظيمة قديسة الفقراء. بتقول لا يوجد ألم على الأرض لا يقدر الله أن يلمسه ويشفيه. ولا ألم كان ألم جسدي أو نفسي أو روحي، الله وحده بيحط إيده عليه وبيعطينا نعمة الشفاء.
1: بونجور ميلينا، ان شاء الله نهاركم حلو يا رب. بونجور ميراي، لو بعد ما وصلت بعدين شربول حط له نقطه عرق للبندوره ترانشات مع الثوم وسمق وزيت بتطلع جنه.
0: يا دخلك ايه ميلينا، مع انه جلسه الخوابه هن بيعملوا العرق البلدي تبعهم. ليان سبعة اللي وين تعرفنا على جوزك؟ وين بمهرجان التفاح؟ بس مع مين كان؟ مع نقول القصة، مع المطرب نقول القصة، أو مع حبيب وأنطون؟ إذا سلم علي وقال لي أنا جوزة لليليان سبعة اللي بتحكيكم دايما. ذكريني بأي حفلة. أنتوا بتعرفوا أنه أنتوا أصلكم من سبعل؟

0: شربول مزبوط سلم عليك بحفلة الزجل مع شوقة المجد والشاعر حبيب وأنطون. مزبوط نحن أصلنا من سبعل.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: ميلينا وين ريتا حداد؟ عم تشوف صورتك لأنه عم تقلك جمالك يا ميلينا. بصبحكن بالخير. ناكل كافيدو برازيل يعني صرت شايف ثلاث صور بقلب السيارة حاطين كافيدو برازيل.
2: شربول سوري ما بيحلى نهارنا إلا مع كافيدو برازيل، وهيدي كافيدو برازيل.
0: يلا هلا اشربها قد ما فيكم، هالاسبوع بتبلش الانتخابات الرئاسية بالبرازيل. ميلينا نازلة تنتخب، مين ميلينا رح تنتخبي بالسفارة؟ ايه اسمه؟ خوسيه فرنانديز. حياتي هي اول مرة. ان شاء الله يربح، ادعوا لها لميلينا لأنه مرة الماضية انتخبت اللي خسر. وعلى قلبي بتموت. بسمة من زوم كاي لسعد صباحك، تحية كبيرة لك. مين ميلينا رح تنتخبي هالأحد؟ إن شاء الله يربح يا رب. شو بيجينا يعني إذا ربح اللي انتخبتي شو بيطلع لنا؟ بيوزعوا مثل لبنان مساعدات ورشوة؟ وأكيد لا، بالبرازيل لا. اسأل عنك ميت مرة، ما ازعل منك ولا مرة، لو عشناش لحظة مرة معك. يا رب اعطينا هيك مع بداية هالصباح الجديد، اعطينا خلينا نعيش بهدوء، مش نبلش من اول نهار بالكركبة والعجقة. منحط بين ايديك كل التعب يلي رح منواجهه ورح منعيشه بيها نهار. منك طلب ميلينا، فيك تحطي لنا ترتيل ليلى مار شربل؟ هيا الله اللي شو بيجي منك حلو.

0: هالمطانوس تريدينج دقتوا الروشن او بعد؟ اذا ما دقتوا الروشن كثير خسرانين. من سنين صار لهم شركة مطانوس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن الأوكرانية بكل المناطق اللبنانية. هو روشن إذا بدنا نعد شو عنده منتجات بنضل لبكرة، بس أنا عم بنصحكم بهاليومين تطلبوا ويفر، لأنه مع عودة المدارس الويفر من روشن خرج تحطوه بشنطة التلاميذ على المدرسة، لأنه هو طبقات ويفر محشيين بي، يعني في 4 نكهات عندهم، كل نكهة أطيب من الثانية، ما بدوب بالشنطة. حياتي هي أول مرة بعلق بعيون. بتلاقوا على حامض الويفر روشن، على شوكولا، على بندق، على فانيل، وقريبا في طعمات جديدة.
1: هاي شربين، أنا رايع على المدرسة هلأ، أنا حسين وأنا حتكون بالإليزي، بحبكم كتير.
0: بقول لك يا حسين أنت بطل، تعرفوا لأستاذ شرب الشمعون؟ أنا بعرف شو اللي ناطرني، عينيكي عم بتخبرني وتقلي بدهاتي. إذا بدكم تطلبوا من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت أهون شي مطانوس تريدينج.com، ما تنسوا تكتبوا أغاني أغاني، هيدي برومو كود خاصة فيكن لحتى يعملوا لكم حسم 15%. فإذا نكتبوا أغاني 15 أغاني 15. يلا بعد شوي في سوربريز لكل الأوتوكارات اللي عم تسمعنا. يلا عبوا راسكم وبلشوا نهاركم بطريقة غير.

0: عم شوف صور امبارح لسيدة ماجدة الرومي يلي معروف على علاقتها بالممثلة المصرية إلهام شاهين والممثلة ليلى علوي. حتى صور كانوا بمار شربل. أصلاً إلهام شاهين دايما بتحكي عن علاقتها بمار شربل وليلى علوي كمان.
1: من صمصوم قلبي بقول لك مرسي كتير على هالترتيل، ربنا يرد لك اياها اضعافنا النوايا اللي انت طالبتيها منه. مرسي كتير كتير كتير.

ناس بيطلعوا لعند مار شربل على عناية أو على بقى كفرة، بس يمكن رهبة المطرح ولأنه في وجود موجود الضريح، ضريح مار شربل بدير مرمرون بعناية، قديش في ناس بتجي لعنده بكل شيء ما قدروا يقولوا لحدا، بيطلعوا بس لحتى يفضوا كل شيء ويقولوا لمار شربل.

0: دخلكم هالشتي وين يلي وعدونا فيه؟ بسمة بسمة من زوق مكايل، شو هالكافيه دو برازيل؟ بعتت لي صور الكافيه دو برازيل ببيتها.
1: نحن أكابيو جابرييلا ونحن طوين رايحين على المدرسة زهرة الأحسن، بنعملكم وش نهار حلو.
0: مرسي، يعني كمان أنتو جيراننا.

0: تشربل، نحن عشنا 15 سنة لما تهجرنا من سكر ما تنعاد بالبناية اللي بوشهم دغري. كنا نشوف كده أنا صغير، نشوف نعيم حلاوة وغيره ست هلال مر وهيك دغري بوش البناية، بنعرفها كتير منيح وبنحبها.
1: أيام إذاعة جبل لبنان يلي نشكر الله رجع صوتها يلعلع، هي اسمها بناية جبل لبنان.

0: شرمن موجود للجميع. شرمن ما تنسى اطيب اطيب شيء عند تانوس تريدينج البيت رود صراحة. بدي لك ميرسي لانه انت بتعرف عن اشياء طيبة دايما دايما. اذا صباحكم بحبوا كثير مشترين من سايدر.
1: تحية لك للوس. شو هالضرب الزكا؟ بدي وجه تحية لاخوية سان تيريز بميروبا. كانوا عاملين عشاء العيد، يعني بتعرفوا الليلة ليلة عيد سان تيريز، بس عملوه السبت بميروبا بمطعم لجيراف. كانوا حاطين بيك رولز من عند طانوس تريدينج، مشهورين طانوس تريدينج. يعني كانت الناس تفتح كيس البيك رولز وتاكل لبنة معطوم فيها، يا ويلي شو طيبة. أنا طلع لي كيس على زعتر
2: لمت الحبايب، أنا
1: بلينا على كاتشب
2: كان الفرح غايب، أنا قلبي كتير سعيد.
3: شربين ومارينا كيفكن؟
1: منيح.
3: أنا شايفانا كيفكن؟ منيح
1: كتير منيح.
3: رايحة الكل حبكن كتير كتير.
1: ونحنا منحبك سيفانا، ونحنا صرنا منيح بس سمعنا صوتك، كنا مشتاقين لك من امبارح لليوم. بيقول الصيفي كمان يسعد صباحك. يلا يلا وقفوا لنا الموسيقى، أو وقفيها من عندك ملينا، وقفيها من عندك، لأنه هلأ بدنا صوت سي جوزيف الأزي صاحب مؤسسة الأزي للمعدات يلعلع بكل السيارات. واسمعوا هيدي العروض يلي ما بتتصدق.
4: صباح الخير. عرضنا الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة ونفاذ $175. الشتوية على البواب، صار بدنا نغير الدواليب السيارة. الدولاب ابتداء من $22. شركة ألمانية بتصنع بالصين، مكفول سنة من تاريخ البيع. فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110، مكفولة لمدة سنة. بروجكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 واط $15.
1: مش معقول هالعروض بمؤسسة الأزة للمعدات يلي موجودين بالمدينة الصناعية بسد البوشية. كمان عندهم فرع على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، فرع ثالث على أوتوستراد سن الفيل، وفرع رابع على الدورة بالقرب من مستشفى مار يوسف. مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. فإذا 03-386-322. والله برافو إلي مجدلان عبالي شربول، أنا عملت افور كبير اليوم بالفويس. برافو إلي، برافو، رعد لك إيه.
0: صباح شربين موجود للجميع. شربين ما تنسى أطيب أطيب شيء عند تانوس تريدينج البيت رود صراحة. بدي لك ميرسي لأنه أنت بتعرف عن أشياء طيبة دايما دايما. إذا صباحكم بحبوا كثير مشترين من سايدر.
1: لا برافو للوس، هيدي شهادة كبيرة من حدا بيشتغل بالماستر تشيبس وعم يحكي عن البيك رولز. صديقنا البيك رولز مشوي منه مقلي، مصنوع من القمح. خير نبيل ضو، في شي جديد طارق؟
5: استشاروا معه حق، لازم كل شي بتاعته مزبوطة 100% وانا مجربة.
1: اه يا نبيل اه. هاي شربول ربحنا دوليب للسيارة من عند الأزة، بس ما في مسابقة. ما هو قدي سعرهم؟ 4 دوليب قدي بيتلحقهم؟ $88 يا بلاش، مش حق دوليب. صباح خير شربول، شو وضع الأضراب؟ اتحادات قطاع النقل ألغوا الأضراب، علقوا الأضراب. رابطة موظفي الإدارة العامة باقيين على الأضراب اليوم وبكرة والجمعة، أصلا هن بيسكروا يعني فرصة طويلة. عاملين بون، خدولكم شي بنجلويات وطلعوا هيك قضولكم شي ويك اند طويل. يا ريت احنا نلاقي هيك فرصة طويلة.

كثير حلوة غنيته للفنان ميشيل أزي، وخي رجع هيك بيّن بمعظم المهرجانات اللبنانية ببكاسين وبعدة مناطق لبنانية وبمهرجان طبرجة وكفر ياسين. مدينة انه ميشيل أزي قبل ما يقدم على ستار اكاديمي كان في يعملوا مسابقة ملكة جمال البلديات وملك جمال البلديات. ميشيل أزي طالع ملك جمال البلديات،

0: على سيرة المسابقات الجمال، بدي حيي كل أهالي زحلة يلي كانوا طالبين منا أنه يكون معهم بالجوري بالحفل يلي رح بيصير هالسبت، ملكة جمال السيدات.
1: أول ما شفتك بعيوني قلبي قال لي هي حب غلغ.
0: ليلة طلعنا ملينا مش امبارح، امبارح كانوا عاملين شيء ليلة في ريد كاربت على الساعة 8 المساء. بليالي القمر بيعمي بالبقاع الغربي طلعنا. جينات بدي اشارك تحية على الهواء، جينات فرح، تحية كبيرة لإلك، وإن شاء الله الحفلة بتكون مثل ما أنتم بدكم، بس عن جد بعتذر على الحضور لأنه عندي وعي الساعة 4:30. عاملين ملكة جمال السيدات وملك جمال الرجال.
2: بونجور بونجور، يعطيكم ألف عافية.

0: بتحضر سفرة كبيرة للصيفية اللي جاية بالتقسيط أكيد بنعلنها أول ما نرجع من إيطاليا على فرنسا وألمانيا وبلجيكا. إن شاء الله غير محطة باريس نقدر نروح على نورماندي على ليسيو ونزور سان تيريز لأنه زيارة من العمر. إذا كنت تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي لهالأحد والعانة مثل كل أحد ما عندك جينيريك والعانة ما عندك إيه؟ والعانة هيدا الأحد مع المطرب غازي نجم أجواء كثير حلوة عم تكون كل أحد على الغدا بمطعم جلسة الخوابي كفار دي بيان ما تعتلوا هم بس يتغير الطقس دغري بينقلوا على الصالة الداخلية اللي كثير حلوة تجهزت وتحضرت. إذا كان الطقس حلو فيكم تقعدوا على التراس لأنه بالنهارات بينقعد على التراس, وإذا الطقس مش حلو بتقعدوا جوا وتحضرت الشوميني والحطبات تحضروا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. كثير حلو جوا تعملوا أعياد ميلادكم هيك المناسبات الحلوة مثل الخطبة البروبوزل حول الشامينة واو شو حلو.
1: ولعاني
2: بدي قول الأطفال
0: وقف قلبه لعبدالله الكوراني هلا

يلا إذا بكون تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي لهالأحد 03-554-3322 وما تنسوا تطلبوا أكيد رح بينزلوا لكم بس اوعى ما تذوقوا العرق البلدي عرق الخوابي اوعى وبعد الغداء قهوتكم كافيه دو برازيل بمطعم جلسة الخوابي كفر دبيان

رضا الله بيت بيوت كنت دايما انا اخذ دور الحكيم. بعد اولادنا بيلعبوا هالالعاب مش سامعين فيها شو يعني بيت بيوت.

الأربعاء اليوم طانوس تريدينج رح بيكونوا موجودين بمنطقة الحدث ببيروت، رح بيكونوا عم بيوزعوا أوزمو، علب أوزمو بمدرسة السينكور بالحدد ومدرسة الليسي بيلوت بالحدد كمان. يعطيكم ألف عافية. هلأ عم بحضروا حالهم لينطلقوا بعد شوي، كل تلاميذ السينكور بالحدد والليسي بيلوت، يلا حضروا حالكم للأوزمو.

لازم تحطي لنا هلا جينيريك. حطينا ولعانة مع رولا، هلا لازم تحطي لنا من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني. الخبر البديل ما عندي اياه.

0: ما تنسوا ميراي مزرعانة بتلاقيكم بمن قلب بيروت على الساعة 7:30 تماما وبتضل معكم على الهواء للعشرة. عبدالله الكوراني بيقول لك مالينا نط قلبه من التخت لأنه اليوم معطل واعي وعم يسمعنا بالتخت مش بالتوك توك. نط قلبه من التخت والدحرج على الأرض بس سمع جنريك والعانة لرولا شمية وبعده عم بفتش على قلبه. قالت من شوف قال عيني حرام. عبدالله طلب ايده لرولا على الهوا قالت له لا.
1: قال بعطيك حب قالت يا لطيف قال حد بتتسلي دمي خفيف.
0: يلا بدي اتسلى انا وكل التلاميذ عم يسمعونا. يلا بعتولي مين في تلاميذ عم يسمعونا
1: ولقيت حالي دغري مغروب.
0: يعني ما تخبرونا بس انه رايحة او رايحة على الاكول, هيدي خبرية منعرفها يعني اكيد رايحين على الاكول بهالوقت مش رايحين على الشغل او رايحين على البلاي جراوند.

0: شربول، صباح منينا، صباح جميع المستمعين. بدي أقول مرسي كتير كبيرة لمطانس تريدينج، بعثولي الكادو، حتى ما سألوا عن اسمي أو لك صاروا يعرفوا لأسمي
1: ولو مين ما بيعرفك.
0: بتشكرهم من قلبي والله يوفقهم دايما. بدي أقول ينعاد عليك يا ماما اسمها تيريز، وسانت تيريز تحميك وتحمي الجميع يا رب،
1: طول بعمرها وتضل بصحتها. كل يلي اسمه تيريز من عيدكم من اليوم وبكرة كمان، الكم همروجي على يومين. أدال بشرفك رجع بعتي لنا غنية الروشن، لأنه نحن كل يوم نمحي الواتسابات بس نفل، بعتي لنا إياها شوي لنتسلى. يلا تلاميذ المدارس عم تسمعونا، بدي أسألكم سؤال لشوف مين بيعرف يجاوب. عندك أغاني للأطفال بس ما بحبون؟ عندك لإلسا وأنا؟ حطينا خلصت السنة يا مدرستي. إذا بكرة مش اليوم، بكرة الخميس، إذا قالوا لكم إنه كل واحد منكم أنت بدك تكون المدير بالمدرسة، شو أول شي بتعملوا؟ بتكتروا الفرص؟ بتلغوا الدفوار؟ بتبطلوا تعطوا دفوار على البيت؟ أو بتطولوا الفرصة؟ أو هيك بتعملوا إنه بتلغوا الامتحانات من المدرسة؟ يلا أو عندكم شي أفكار غير شكل خبرونا. يلا خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. إذا كل حدا منكم كان هو مدير المدرسة شو بيعمل؟ بيسكرها؟
2: بونجور شباب، أنا راي عليك، أنا جون عجيبة.
1: واو،
2: كل يوم بسمع أمي جون عجيبة.
1: واو كثير حلوين اسمائكم.
0: على دلعونا وعلى دلعونا بسبيروش من اطيب ما يكون،
1: ناكل منه وما بنشبع،
0: ما بيشبع وما في مثله بكل الكون. ليلي
1: اليوم مش مقطوع نفسها. أدال كم بسكوي، كم ويفر من روشن بتاكلي بالنهار؟
3: توتي يا فروتي، سكر محلي يا مصيري، والله ما مليت.
1: يلا وين تلاميذ المدارس؟ أنا زعلان منكم
3: يا حبيبة، وعد مني.
1: بونجور،
4: كيفك؟ أنا اسمي جوشوا، وإذا بطلع مدير مدرسة حأمنع الدرس، وكل الساعات تبع المدرسة بيصيروا سبور.
1: برافو، وكيف بدنا نتخصص بس نكبر ونصير بالجامعة؟ تعمل معلمة سبور.
5: صباح شربل، بالنسبة للموضوع بجرب انه خفف الأقساط على أهالي أول شيء، انه كل الأهالي مش قادرين. وتاني شيء بعمل بعد المدرسة مثل اتيود فور فري، كل ما يفلوا التلاميذ درسين دروسهم ومخلصين وما
1: يتعبوا أهلهم، لأنه كل الأهل بيشتغلوا. هيدا وجع كل الأهالي. صوتات المدارس.
0: شربول، بدول بونجور كتير كبيرة للغشار هريرة، حبها كتير، تسلم عليا ولا ميليسا ولا كل العالم.
1: إن شاء الله يكون عم يسمعوك.
6: وحياة الإله بريد عشت أقول
7: وعلم. بونجور، أنا اسمي زوي، وبدي أقول
1: بونجور
7: لجوي ونورة فرح.
1: يلا كمان إن شاء الله يكون عم يسمعوك.
8: هاي شربيل، كيفك؟ أنت منيح، أنا منيح، أنا هلا رايح على المدرسة
1: أكيد،
8: وإذا صرت أنا مدير مدرسة ليوم واحد حطلهم جد قفلة بالكور.
1: يا سايمون.
9: انا اسمي جوي، انا أنا هلأ رايحة على سكول. أنا مضل اسمعك إذا مني رايحة على سكول مضل اسمعك.
1: مرسي مرسي يا نبسعين. طيب إذا أنت صرت مديرة للمدرسة يعني أنت المسؤولة عن المدرسة كلها عن المعلمات وعن التلاميذ شو بتعملي؟ يوم واحد تفضل تفضل شربول أنا بعلمه لثلاث أشهر وتسعة أشهر صيفية
10: بحرم اللمشن الروح بغيباتك بتحن تندم وينك أنا لما بحب بكفي بغيبك.
1: على سيرة الجاردوري إذا كل الأهل عم يسمعونا إذا بهمكن جاردوري كتير مرتبة موجودة بمنطقة سوق مصبح كتير منكن بيعرفوها بس إنه بتستاهل إنه نحكي عنها وندل الأهل اللي بعدهم ما بيعرفوها. اسمها كريستال جاردوري كريستال موجودة بسوق مصبح دغري على الطريق العام يعني انتو طالعين قبل ما توصلوا على الديلي بريس على شمالكم تفتح كل يوم من الساعة 7 الصبح وبيضلوا للست المساء وانتو فيكم تختاروا الدوام يلي بيناسبكم. كتير مهمة هالجاردوري كريستال موجودة بسوق مصبح عاملين كتير حصومات لمستمعي أغاني أغاني رح أعطيكم رقمهم 79 312 760 جاردوري كريستال فإذا موجودة بسوق مصبح بوش جامعة سيدة الويزة وكمان عندهم أفتر سكول لكل الأهل يلي دوامهم بالشغل طويل وبيعتلوا هم أولادهم ومتمكن هلأ في بي عم يحكينا فضروري تسجلوا أولادكم كمان بالأفتر سكول بكريستال بسوق مصبح
11: بونجور ملينا بونجور
1: شربل
11: لو أنا أوبسيجي بس إذا خيروني أعمل مديرة مدرسة بسمح لحالي ولكل الخريجين اللي معنا نروح نمضي نهار بمدرستنا كتير اشتقنا أحلى أيام أيام المدرسة
1: 100% بعدين منحس بهيك منفتقد لهالأيام
12: بونجور شربل أنا لو كنت مدير مدرسة بشيل كل المادات وبخلي بس الإنجليش
13: وأنا المات
12: لأنه كتير بيسألي
13: الإنجليش
12: أنا جود وخي نور
1: لك الله يخليكم نتسلى ما يزعلوا منا هلأ مدراء المدارس والأهل يقولوا لك عشو عم بيحرض شربل التلاميذ هذا بشي سايمون بحط جو جونفلاب بالملعب بوقف الدار
14: بونجور شربل أنا معلمة أنا بدرسهم ست شهور بس يعني فصل الخريف والشتاء ربيع والصيف يروحوا يتعلموا أكتيفيتي بحبوها أنه مش عطول عندهم الأوبورتينيتي يعني يكونوا عم بيتسقفوا بإشياء تانية اللي ما بيشوفوها بالمدرسة فكل إنسان عنده حب يمكن يشتغل حب يكتشف إشياء تانية ولأنه بده يكون في كتير درس وما عم بيكون عندهم الوقت فهيك مرسي بون جورني
1: مرسي باريمون مدام ليا ومعك كل الحق يعني حتى انه بلشوا صاروا يبلشوا المدارس من ايلول يعني ايامنا ما كانت هيك معروف المدارس تبلش بتشرين عم ننزع الصيفيه وحشو حشو حشو ان شاء الله هالمناهج التربويه الجديده بتتطبق مثل ما لازم اليوم عرفت انه وزير التربيه والتعليم العالي دكتوره ريما كرامه اليوم بدها تعلن عن دعم اذا مش غلطان يمكن فرنسا هلا بتابع الموضوع كرمال يقدروا يطبقوا المنهج التربوي الجديد طرف أيمين لقيامي على وزير التربية والتعليم العالي أنا ما بدي أكون طرف بهذا الموضوع كنت امبارح حابب أحكي عن الموضوع لأنه امبارح كنت عاملة مؤتمر صحافي بهذا الخصوص ونسيت صراحة موضوع دمج المدارس يعني مش معقول مدرسة يكون فيها في حد أدنى يعني أنا بعرف متابع هذا الموضوع مع وزارة التربية من قبل لأن احنا سبق وتسكرت المدرسة الرسمية بميروبا من أيام الوزير الياس بوصعب ليش ما قامت القيامة على الوزير الياس بوصعب وكانوا التلاميذ والأهالي يقلهوا للوزير الياس بوصعب ليش اليوم لأنه الوزيرة دكتورة ريما كرامة عم تاخد هالقرارات لأنه مش قادرين يدفعوا تصوروا مدرسة كنت عم تابع الموضوع مبارح مع الوزارة في مدارس بمناطق فيها 15 تلميذ و12 تلميذ و17 تلميذ يعني بدهم إكيب لأساتذة معلمات إدارة وين المصاريف التشغيلية التانية المزوت الكهرباء يعني مش معقول يفتحوا مدرسة كرمال 20 تلميذ يعني عم يدم جوا ومبارح بعد المتابعة مع مستشار معالي الوزير أستاذ ألبير شامون بدحية قال لي شربل عم نعمل المستحيل لحتى نقدر نلاقي بديل يعني عم يجربوا يأمنوا تمويل للنقل يعني اعتبروا إذا تلميذ موجود بضيعة مثل ما إيمين الأيام تحية لأهل حصارات يعني إذا مثلا بدهم ينقلون على مدرسة بقضاء جبال بس بعيد شوي رح يجربوا يعملوا المستحيل ليكونوا عم بيساعدوا بالمواصلات
13: هي تعطيني دروس بالوفاء وانت مش قاري عنه ولا كتاب لي مثلك من زمان
1: اليوم مظبوط اليوم على الساعة 1 وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامة رح بتوقع مع سفير فرنسا بلبنان باتريك دوريل ورئيسة المركز التربوي للبحوث والأنماء البروفيسورة هيام صحاق ورئيسة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بلبنان رح بوقعوا كلهم سوا اليوم على الساعة 1 اتفاقية هبة مالية قيمة كتير مخصصة من الوكالة الفرنسية لتطبيق المناهج التربوية الجديدة بما أنه عم نحكي عن المدارس كمان ما رح يغيب عنا أنه نحيي كل أساتذة الجامعات وخصوصا الجامعة اللبنانية هالجامعة للأسف يعني يلي مستواها كتير مهم بس هالأضرابات المتكررة والأساتذة والدكاترة اللي عم ياخدوا حقوقهم يعني مثلهم مثل أساتذة التعليم الرسمي اللي كان الثانوي أو الأساسي للأسف كمان اليوم على الساعة 11 رح بينفذوا اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية تأكيدا على استمرار إضرابهم اليوم الاعتصام على الساعة 11 قدام وزارة التربية والتعليم العالي
13: أنا المدرسي أنا
1: صارت الساعة 7:07 7:30 تماما بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت
15: شربل كيفك هاي. أنا اسمي جايا وأختي نايا واليوم رايحين على الإيكول وبدي أقول هاي لأمي كارلا وأختي نايا
1: وأنا بسلم عليك وعلى أمك وأختك يلا إذا اليوم طالع عبالكم هيك تتغدوا برا تظهروا على شي مطعم مرتب عم ندلكم على كبة زمان بدبي حد كنيسة صعود على طريق الداخلية عندهم فرع كتير قديم بالسوديكو عمره شي 23 سنة بس هلأ فتحوا جديد مطعم كبة زمان بدبي طريق الداخلية أكيد الميزة اللبنانية موجودة وكتير طيبة الصالة عندهم كوزي كتير حلوة وكمان هن اختصاصيين بكل أنواع الكبة كبة الرأس الكبة الزغرتوية الكبة النية الكبة بالصينية كبة بلبنية كله موجود ريتا حداد امبارح بعثت لنا صورة بالليل بكبة زمان خبرينا ريتا بعثي لنا فويس عن الأكل وعن الاستقبال بمطعم كبة زمان بدبي حتى بمطعم كبة زمان بالسوديكو بدبي بيقدموا أطيب فوارغ راس نيفا لسنات مقادم وشيش برك كمان إذا بدكم تحجزوا فرع دبي كبة زمان 79-043-573 فإذن 79-043-573 أما فرع السوديكو 70-429-934 فإذن 70-429-934 وعملين حسم 10% على الفاتورة لكل مستمعي أغاني أغاني إذا كانت فاتورتكم $50 وأكثر كمان بيفتحوا على الترويقة يعني عندهم أطيب ترويقة كل يوم كل يوم وفيكم تطلبوا من عندهم ديليفري والغدا عندهم ببلش 12 الظهر وبيضلوا ل 11 بالليل مطعم كبة زمان بدبي وبي السوديكو

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.

فيكم تبلشوا بالرقص، بس مثل ما دايما بنقول يلي سايقين ممنوع. تلاميذ المدارس اللي عم تسمعونا، فيكم هيك تعملوا لكم كم رقصة قبل ما توصلوا على المدرسة، هيك بتوصلوا نشيطين. صباح خير من جديد لكل اللي عم يسمعونا من الساعة 6 ولكل اللي انضموا لنا بعدين. أهلا وسهلا فيكم بصارت 6، نورتونا وحليتوا جمعتنا.

0: هيدا الغنية خرجت طقط وراسكن عليها تاك تاك شمال ويمين بس وقعد فكوا حنككن. يلا جربوها وتمالينا بالطقطة. وين ما كنت عم تسمعونا ببيوتكن أكيد كتار كتار عم يسمعونا صاروا بالطرقات لكل يلي وصلوا على شغلهم الله يقويكم. وإذا كنتوا بعدكم عم تحضروا ولادكم لا ينطلقوا على المدرسة كمان الله يقويكم. يلا رح نكمل نسمع أصواتكم.
1: هون شو شربي أنا هون هيدا تاني يوم اللي فيه اللي بروح على المدرسة.
0: أوف حسسهم طوال.

0: كتير وخفف الشدة قد ما بدك بالمريض على ظهري. وأنا وصلت كبيرة بأي مدرسة بالتالي فراد.
1: واو
0: علي.
2: بونجور شربول معك بيون للصبايا. وانا ابسط الامور بلغي الاقساط للقوى الامنيه، بصير اعترف باللي بتعطيه الدوله بما انه نحن دوله وحمد الله حاصلين حقوقنا كامله. اسم الله اسم الله
1: بلا حسين
2: من عيون العالم. يسعد صباحكم،
1: تحيه كبيره لك وان شاء الله هيك بترجع لكم حقوقكم المسلوبه، لانه ولا يوم قصرتوا بخدمتكم تجاه الوطن.
0: هاي شربل، انا جود وصلت جريد 2 اليوم عيد سانت تريزا.
1: وي الليله ليله العيد، بكره عيد سانت تريزا، تحميكم. من اجمل الزيارات اللي عملتها انا وميلينا مش السنه الماضيه اللي قبلها، مخبركم اياها، بس كنا بباريس قلت لها كنا مقررين انه بدنا نروح على ليسيو شي مره، قلت لها ميلينا بدنا نروح بكره غير الموعد البرنامج، قلت لها لا بليز، قلت لها مبلا. رحنا وعجد ما كنت عارف، يعني وصلنا على بيتها على الساعه 2 الا 10 تقريبا، هن تنتين حاطين على الباب انه بيفتحوا الساعه 2، والساعه 2 على قد فتحوا الباب وبيكونوا الراهبات بقلب البيت حاطين قالب جاتو وما حاطين شمع عليه 152، يعني فتحوا الباب وعم بغنوا هابي بيرثدي سانت تريز. شو كانت نعمة انه انا وميلينا شاركنا بعيد ميلادها 152 سنة بقلب بيتها مطرح ما عاشت مع اهلها.
3: برجف رجف بس المسك بحس قلبي عم يتنفس.
1: بفتكر عيد ميلادها اذا مش غلطان بثلاثة 3 كانون الثاني. برجف
4: رجف. صباح شربيل، هلا في الميداي والميدان والجميع. امبارح انبسطنا كثير، امبارح نزلونا البنزين 1000 ليره امبارح، شو كيفنا شو انبسطنا، كان عندنا فرحه العيد. معك احمد علوش حبيب القلب،
1: ان شاء الله تضلك مبسوط. احمد هلا بعد شوي بترجع بتبعت فويس لميراي، هلا صوت الاذاعه قوى حدا كثير قوي، ما تعمل هيك مع ميراي، هلا خفف الراديو، انت بتسجل كل يوم بتشارك كل يوم، يعني عندك بتعرف شروط المشاركه.
0: هاي شايبي، نحن اخذنا وايد يا سانتا ياس.
1: واو وين؟
0: انا اسمي جيسون سانت بيجيد وان.
1: يلا كثير حلو انه اخذت ورد لسانت تريز.
5: هاي شربل، عم بحكيك من اوتوكار سان كورفيت شباب مع جوزيف صياح، ونحن كل يوم بنسمعك.
1: وليك سلمي لي عليه لجوزيف وبوسي لي اياه.
6: ننسى امبارح نحلم ببكره واللي بده يلاقينا اهلا نحن وقمرنا بالسهره.
1: فنان ايوان موجود بكندا.
7: بونجور شربي، كيفك؟ هي مش حال. انا اذا حطوني مدير مدرسه اول شيء بعمله بمشي على القوانين اللي حطتها مرتي بقلب البيت.
1: بس هذا السؤال سالناه لتلاميذ المدارس لنسليهم شوي.

0: يلا امبارح الفنان ايوان بدي حييه يلي موجود بكندا، كان عنده حفلتين وبعث لي فيديوهات ناجحين كتار بكثير بتورونتو، و هيك بعث لي فيديو من قدام شلالات نياجرا، اعلن عن جوله حفلات بالولايات المتحده الامريكيه.
1: في برد؟
2: ما فيش برد،
0: احنا في
1: نص
0: كم.
1: انت
0: اللي بتسكر.
1: لا
0: هيدي
1: اول مره اشوف الشلالات،
0: مشهد كندا. شو حلوين، ان شاء الله بيجينا شي مشوار على كندا.
3: حلوه بحلاوه وبمره.
0: بعد في حدا ناقصه شي كتاب او ما جاب القرطاسية او بدكن شي شنطة غير شكل؟ مين بيعرف وين موجودين هودي كلهم؟ بدون ما تتعذبوا تمسكوا التليفون وتسألوا اذا هيدا الكتاب موجود، بتروحوا على العميانة. مين بيعرف اسم المكتب اللي بدي اخبركن عنه؟ بونجور شربول، بدي بليز تقول بونجور لماريلين بركات وتقلا انه هي اشطر نيرس بالدنيا كلها. هلا ما عرفنا، ما عملت لنا بيكور لحتى نعرف اذا اشطر نيرس، اذا ايدها خفيفه او يا ويلي بتوجع. يلا كلنا عمر الدنيا ما بتكسر. هلا بس رح قلها بس بالاذن من كل الممرضات والممرضين اللي عم يسمعونا، ماريلين بركات انت اقوى نيرس مش بس بلبنان، بالعالم كله. لك يا عمي اسمعي يا مارينا، طارق قال لي اكيد مكتبة سماحة وبس، كمان كارمن قالت لي اكيد مكتبة سماحة، كمان مين جهاد فهد اكيد مكتبة سماحة. هلا مش بهمنا حكي، بس رحتوا لعندهم؟ تعرفتوا على بيت سماحة؟ تعرفتوا على فريد؟ اهضم زلمة فريد. قالوا له مش جايين تنشتري، جايين تتخبرنا كم نكتة كم خبرية. بشرفكم إذا رحتوا على مكتبة سماحة اطلبوا القلم، قالوا لهم بدنا القلم يلي ميراي بتكتب فيه بالستوديو، ميراي مزرعاني وشربل سعادي وميلينا، كتير مهم. شربول أكيد عند مكتبة سماحة وعند أقوى فريد. ياه جو عبد الساتر، انت بتعرفه لفريد سماحة؟ والله واصل صيته على البوار فريد سماحة. تحية للمؤسس البي جوزيف سماحة ومدام فيرا سماحة.
3: Bonjour Charbel, je m'appelle Alexa, je t'aime beaucoup.
0: Merci, et moi aussi, واسمك كتير كتير حلو. اسمك مدينة، دايما بالوقت الشغل الحساس بتحكيني عادي انت.
4: صباحو شربيل ميلينا وميراي، يسعد صباحكم. والله بتعرف انا مسميعه كثير بس ما بحكي قليل يعني، بس ما بعرف طلعت على بالي فكره هلا هيك انه شي مره بس تطلع ميلينا محلك وتعمل المخرج انت بس شي نهار بالجمعه او بالشهر او شي هيك، حابين بس نسمع صوتك اكثر من هيك يعني. يلا يسعد صباحك.
0: والله فكره جهنميه فكرت كتير فيها أو هيك طلعت معك ارتجالة.
5: هاي شربيل، أنا جيا، بدي أقول له هابي بيرز ليلى جاد هو إز ماي كوزن.
0: جاد ما غيره يلي بيحكينا دايما من البوزونسون. لك يا جاد وهابي بيرز ليلى.

سعادة من دير الأحمر. أي متى بدنا ندوق الكشكات؟ ملينا محرمتني فوت كشك على البيت.

0: طاير كمان. قال بتشوفوا شو كيف بيصير الشغل، لأن احنا بنعمل بنعطي إشارة لبعضنا أنه مدينة بدي أحكيك تحت الهواء، عم بقول لها شيء تحت الهواء وبدون انتباه فتحت الميكرو. ضيعة لمالينا، الله يساعد علي. مختار بعكفرة يسعد صباحك. كمان مين عنا بدنا نسمعه؟ طبعا فريق، بس نوصل لهالوقت كل يوم بيصير عنا مشكل بأنه نفتح الفويسات على الهواء، بيعذبونا كتير. كل اللي عم يرجع يسألنا على الإضرابات، الرابطة موظفي الإدارة العامة مستمرين بإضرابهم، بس اتحادات نائبات قطاع النقل البري أعلنوا تعليق الإضراب. بحب قلبك
1: كتير طيب. كيفك؟ أنا امبارحة بعثت لك صوت بس ما سمعته. أنا اسمي جميلة فرج، بحبك كتير.
0: وأنا بحبك، بس بتعرفي لأنه كتير كتير كتير كتير بيجينا مشاركات وفويسات، نحن بنمرقهم بشكل عشوائي. لك قد حظك حلو اليوم وطلع صوتك على الهواء. شربول بدي أقول هابي بيرثدي لأحلى جويا بالعالم، هيدي باسكال. هابي بيرثدي جويا. وسلمي لي على البابي كتير، والله يحميكم على الطريق.

0: احنا رايحه، انا اسمي ايلا، واليوم رايحين على الايكول مع دادي مع اختي كمان.
1: لك الله يخلي لك البابا واختك وكل الناس اللي بتحبيهم. شرفهم في اعظم منهم هالتلاميذ.
2: بونجور شربت صبا، انا كمعلمه عم بحكي. المشكله اللي عم بتصير انه مثل ما قلت المدرسه كثير عم بلش بكير بتخلص مؤخره، لانه عم نلحق مدري كم سيستم غير السيستم اللي بناتها مطبقون.
1: صحيح،
2: مش هون المشكله. المشكله انا اذا معلمه، اذا انا صرت مديره مدرسه، بعمل 4 ايام تعليم نهار اكتيفيتيز رحلات، تلاميذنا 90% منهم الاهاليهم ما بقى قادرين يظهرون، او إذا قادرين ما بيظهرون على محلات يعرفون على لبنان، باخذهم على المحميات، على المحلات الأثرية. إذا أنا تابعة على مدرسة مسيحية باخذهم على القديرة. يعني تلاميذنا ما بيعرفوا شيء. من النوادر لتلاقي التلميذ عن جد بيعرف تاريخ بلدك، هذا الشيء كتير بزعل. فبالنسبة إلي نهار واحد بالجمعة بيكسر هذا الروتين، بخلي التلاميذ عنده النشاط أكتر، وبذات الوقت بيخليهم يتمسكوا بأرضهم أكتر، لأنه رح يتعرفوا عليا ويشوفوا أدائي حلوة.
1: 100% ديانا، وكتير حلو يا ليلتي. بما أنه عم نحكي عن المدارس بدي أرجع أذكركم، فإذا مكتبة سماحة بتستقبلكم، عاملين حصومات على ليسة الكتب 10% لمستمعي أغاني أغاني، وعلى كل تشكيلة القرطاسية الموجودة عندهم. كمان إذا بتعرفوا عن حالكم أنه أنتوا مستمعي أغاني أغاني، بيعملوا لكم حسم 15% على فاتورة القرطاسية. بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح لـ8 المساء، حتى يوم السبت عم يفتحوا من 9 الصبح لـ8 المساء. مكتبة سماحة بغدير جونيه، رقم 70 20 7979. فإذا 70 20 7979. رح نسمع 2 فويس ميلينا ونتوقف مع بريك، ومن بعده بنرجع منتابع آخر قسم من لقائنا لحيلة، حتى يحين الوقت وتترافقوا مع ميراي على 7:30 مع برنامج من قلب بيروت.
3: هاي شربي الكيفك، أنا بحبك وأنا هلا رايح على الكول.
1: برافو.
3: وأنا لوكاس، أنا اسمي لوكاس فار.
1: لوكاس، إن شاء الله تكون رايح ومحمس، مش لأنه رايح لأنه مجبور تروح على الكول.
4: بونجور، أنا اسمي ميلينا وبحبك كتير.
1: شو اسمها ميلينا؟
4: بونجور، أنا اسمي ميلينا وبحبك كتير.
1: لك يا عمي، أنت ميلينا بدك تيجي لعنا شي مرة نتعرف عليك ونصورك انت وميلينا تبعولنا. يلا عملوا لي وانا كمان بليز، لازم فوت على بريك لانه بيشحطونا من الاذاعه. بدي اقول بونجور لريبيكا صغيب. ريبيكا دايشك كادويات امبارح على البرزي تبعولك كثير. شو احلى كادو حبيتيه؟ ربيكا عم تسمعنا مع أمها لارا وأختها كلارا، ورايحين على مدرسة سيدة الويزة بزوق مصبح.
5: هاي شربيل، أنا على رايحة على الإكل كل سنترال جونية.
1: يلا الله يكون معكم، وآخر فويس ملينا قبل البريك.
6: هاي شربيل وميراي، أنا هلأ رايح على المدرسة واسمي أنتوني، بحبك قصدي بحبك.
1: يا الله ما أهضمك يا أنطوني، بتجنن أنت. يلا خلونا نتوقف مع بريك سريع.
7: نرمو السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولي لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بعد عنا 5 دقايق لحتى نترافق نحن وياكم، 7:30 تماما بتلاقيكم ميراي مع من قلب بيروت. كمان بدي اذكر المستمعين اذا عم تفتشوا على السهرة غير شكل هالسبت، ما قلتكن الا قلعت امرامي بعين سعادة مع المطرب فادي الجميل، والاحد على الغدا اول احد رح يرجع معكم المطرب جوزيف عيسى وجلسة عود غير شكل.
1: حبيبي عيني
0: إذا بكم تطلعوا على الكاسل روفتوب لحقوا حالكم، بتشرين رح يبقوا فاتحين بس يكون في صحو، تعدوا أجمل قعدة بتشوفوا الدنيا كلها تحتكم. كاسل روفتوب بقلعة أم رامي بعين سعادة.
1: يا عيني يا ليلي،
0: يا ما بدي تبعتوا لأنه تلاميذ عم يبكوا ما بدون ينزلوا على المدرسة، عم نمر قد ما فينا والله ما عم يقطع غنية.
1: وحياتي
2: بونجور شربيل، أنا شربيل وأنا اليوم أول يوم عندي مدرسة وإخد معي أوزمو.
0: وإخد معك أوزمو من أول يوم يا بطل؟ شو إخد أوزمو معك؟ شو إخد خبرنا؟ شو هالشربل من أول يوم إخد أوزمو؟ برافو. ومن أول يوم على المدرسة عم يسمع أغاني أغاني وصارت ستة.
2: هاي شربل إخماز
0: يا الله ما أعظمكم. يا الله كل الأهل بليز بليز بليز. حدا عم يسألني على رقم سيرفي فايند، يلا هلا بقوله، عم بتذكروني أنه لازم أعمل سيرفي فايند. رقم 71 أو 70. كيف بعتين لي 8 أرقام؟ لا غلط اللي بعتينه، الرقم 10 77 06، كله غلط. يلا رح ابعتكم اياه، 70 10 77 06، او فيكم محل السبعين تحطوا 71، هيدا رقم سيرفي فايند. سيرفي فايند ابلكيشن عن جد بتسهلكم كل امور حياتكم، كانه 1000 تطبيق بتطبيق واحد. ضروري تعملوا لها داونلود من كل انواع التليفونات، فيكم تعملوا داونلود من الأب ستور أو من البلاي ستور. وإذا أنتوا عندكم خدمة أو وظيفة، أو مش وظيفة يعني عندكم مصلحة صغيرة أو كبيرة، فيكم تشتركوا بالسنة ب$10 بس يلي عندهم مصالح، يلي أنتوا إذا بدكم تنزلوها مجانا بس تعملوا لها داونلود. إذا بتشتركوا بسيرفي فايند بتدفعوا $10 بالسنة، بصيروا كل الناس يعرفوا فيكم يعني وبتوصلوا ومنتجاتكم بتوصل لكل لبنان. بصير إذا أنا مثلا عم فتش بدي شيء معين، يعني تنقول بدي أقرب سالون رجالة للحلاقة على ببينه من الأقرب للأبعد على بيتي، شو ما كان عندكم ما تترددوا اشتركوا بسيرفي فايند بس ب$10 بالسنة. ورح أعطيكم رقمهم، هيدا الرقم بيساعدكم إذا أنتوا بعتوا لينك الابليكيشن بعتوها لحدا عنده مصلحة، وإذا اشترك بيطلع لكم 30% من نسبة الاشتراك، وكل ما تبعتوا لأشخاص أصحاب مصالح وكل ما يشتركوا بتكونوا عم بتضاعفوا وعم بتزيدوا الربح. إذا بدكم تعرفوا كيف فيكم تربحوا أكثر اتصلوا بسيرفي فايند على 70 10 77 06، أو على 71 10 77 06. سيرفي فايند أقوى تطبيق. يلا بعد عنا دقيقة رح جرب قد ما في اسمع أصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9.
3: شربل بس بتقله لأنتوني جوزيف حقيقي، أنا أنت كتير شاطر وكتير ذكي، بحبك كتير وبوسك عمتو. يلا وانت بقى حالك بالمدرسة.
0: يلا شو حلو أنتوني هلا حكينا عمتو سمعتنا، كل لبنان بيسمعنا، كل العالم تسمعنا. هلا بعد شوي بيسمعوا من قلب بيروت وللعشرة. يلا اخر 2 فويس بليز، ما تبعتوا بقى تلميذ مدارس لحتى ما تزعلوا، وبكرة كمان فيكم تمروا. وهلا مع ميري.
4: بونجور شربيل، كيفك؟ نحن كل يوم بنسمعك وانت نازلين على المدرسة. بس حكيتك مرة من شي يومين بخصوص هيدي الحفرة اللي معها، ما معروف شو هي بالفياضية حد المدرسة الحربية،
0: وتابعنا وبلغنا وزارة الأشغال.
4: تقدر تلاقي لنا شي جواب لسؤالنا. هاي شو الحفرة اللي صار لها شهر ما تسكرت وما عم يشتغلوا فيها؟
0: ولك يا هنادي ومنا بعيدة عن وزارة الأشغال، مين ما كان المتعهد، مين ما كان وزارة الأشغال مسؤولية الطريق بالأخص طريق عام وطريق دولية، بس لا تندهي ما في حدا. يعني عيب أنا تلفن لوزارة الأشغال وقل لهم خبرهم عنا، مع أنه كذا مرة حكيتوني ومع ميراي وتابعت أنا، بس تعرفوا مش معودين عنا يشتغلوا شغلتين بالوقت زيته. هلا حاطين كل تقلهم بطريق ظهر البيدر، إن شاء الله ما يرجعوا يحفروا مثل ما عملوا بطريق حريصة.
2: بس أنا قدودي
0: قدودي بأي قدودي أنت؟ ياريت برجع أنا وميلينا على القردوري، نرجع نهدي إيدين بعضنا وروح أنا وياكي على القردوري وتكليل التارتين وطاشتين البوم مثل ما بتعملي بالإزاعة، ما بتخليلي تفاحة. كتر خير الله أنه الكافيه دو برازيل ميلينا ما بتشرب غير مرة واحدة، وقال لك كانت شربت ليون كلهم. أنا بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو مع ميراي هلأ، وصبحية غير شكل أكيد مع برنامج من قلب بيروت. بدي أشكر كل المستمعين يلي سمعونا من الستة ولهلأ، مرسي لكل اللي عم بيقلي الله يكون معك ماتيلدا، والله يقويك شربول ويباركك. مرسي لكم، مرسي عن جد على محبتكم، نحن منبدلكم نفس الشيء. رح نترككم هلأ مع ميراي ومن قلب بيروت، مرسي لكم، ملينا يعطيك العافية، باي باي.
5: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
6: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
7: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
6: نحنا معكم وحدكم سوا.
8: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
9: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
6: أكيد.
10: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
6: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية، نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير. سالو. هلو. شو عيتو؟ والله أنا شايفتكم واعيين ومصحصحين على الآخر. والله عليكم. بكل المستمعين أكيد معكم من قلب بيروت لليوم الأربعة 30 أيلول آخر الشهر. باي باي.

0: اكيد اجواءنا حلوه اليوم، بدنا نكون سوا خفيف مش ضعاف، خفيف. أكيد بدنا نحكي عن شغلات بتصير معنا كل يوم، بدنا نضحك عليها، لأنه إذا ما ضحكنا عليها شو بنعمل يعني؟ يلا خلولي الراديو حتكن وأنتوا على الطريق، بالبيت، بالشغل، بالمطبخ، حتى لو بعدكن تحت الحاف. شو هالفويسيتو؟ ليت أشوف. يلا أنا مع إنه ما بياخد هلأ بكير هالقد، بس يلا.
1: بونجور ميرو.
0: هاي.
1: أنا اشتقت لكم كتير، رجعت على لبنان وأكيد صرت كل يوم رح أرجع أسمعكم.
0: حبيبة قلبي كارول، ولك يا هلا، نورتي.
2: بونجور مدام ميراي، كيفك؟ ماشي الحال؟ نحن كل يوم الشبيبة إنه رايحين على مسي بيسمعوك وبحبوا يسمعوا الأبراج.
0: يلا
2: تحية من ابنة جومراد وشارم ساعد وديفيد مساعد، كتير بحبوك، كل يوم بيسمعوك.
0: Thank you يا قلبي، مرسي، كلكم ذوق. مين جاري رحاله جر اليوم عالشغل؟ مين وصل على شغله بس جسمه وصل عقله بعده بالبيت؟ مين ما إلو جليد اليوم؟ يعني أنا جميلة بطلع وبقلكن يلا بوزيتيف فايبز، قوموا وعو. لا بس في أوقات إيه مزبوط ما قلنا جليدة يعني. مين راسه مسكر؟

على كلنا يا مستمعينا مش لازم انه كل يوم نكون فل طاقة وحماس وانجاز، يعني لا، انه بيناتنا يعني انه في ايام نكون فيها هيك بنمشي حالنا، نعمل اللي علينا.

أنا بحبك أكتر. شو هالإنجاز الأول فظيع المهم يا عمي، رايحين على المدرسة.

0: بحبك كتير.
1: يا ويلي يا ويلي شو انبسط شربل فيك حياتي يا حبيبة قلبي. يلا ما بقى فيني على كل رح خلي كل هالفويسات لبعد شوي أكيد لأنه بدي خبر المستمعين عن شي كتير حلو ومهم. بدي خبركن عن برند إيطالي للعناية بالبشرة. موري مصنعة بإيطاليا بجودة عالية، استعمال سهل وسعر كتير مناسبة للكل. أنا صار لي شي 6 أشهر 7 أشهر عم بستعمل جلي موري، ما بقدر إلكن شو عمل فرق باللمعان بالنضارة، مش معقولة. يعني ما لازم تكون السكين كير، ما لازم يكون معقد أو بده مجموعة كبيرة من الكريمات، لا ممكن تكون مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية بتساعدنا كتير لنعتني ببشرتنا ومن دون ما ندفع كتير. هاي أهم وحدة. عندهم الفيس ووش لتنظيف البشرة، مش معقول، رائع. السيروم للترطيب والعناية، كريم للترطيب الشد والنعومة، اي كونتور، واكيد للحماية من الشمس SPF 50. يعني سكين كير بسيطة بجودة عالية وبسعر بمتناول الجميع. هيدا جليموري على انستا، حطوا جليموري _ كوزمتكس أو واتساب 71-0-80-74. كمان مستمعينا فيكم تفوتوا على ويب سايت glimorecosmetics.com. إذن واتساب جليموري صدقوني جربوا برودكت واحد ورح تشوفوا دغري الفرق، يعني بخلال يومين أو ثلاثة. يلا فيكم كمان تبعتوا واتساب 71-0-80-74.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: كليو هو الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منى. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

يوم خبر حلو، أكلة طيبة، حاج تفتح هالبرات، صرت فتحها 10 مرات. برشة الجوزاء عندك حكي كتير اليوم، ويمكن تعمل هيك محادثة كاملة براسك قبل ما تحكي مع الشخص. برج السرطان، حساسيتك عالية اليوم، كلمة صغيرة ممكن تضل براسك كل النهار، طنش شوي، مش كل كلمة بدها تحليل. برج الأسد، بدك الكل ينتبه لك اليوم، وإذا ما انتبهوا رح تنتبه لهم أنت بطريقة أو بأخرى. برج العذراء، عندك ليحة مهام أطول من نهارك، اختار شغلة أكيد وخلصها بدل ما تضل ترتب هالليحة هي زيتها. برج الميزان، قرار صغير ممكن ياخد منك وقت طويل اليوم، جرب تقول إيه أو لا قبل ما يخلص الأربعة. رب، حاسس انك فاهم كل شيء حواليك؟ لا، وهلا هو مش ضروري انه تفتش ورا كل كلمة وكل نظرة، ريح المحقق اللي جواتك شوي. برج القوس، هيك طالع عبالك تغير جو، تعمل شيء مش مخطط له، اذا قدرت تعملها لانه الروتين اليوم مش راكب معك. برج الجدي، الشغل براسك من أول النهار، ما بتعرف كيف بدك تفكر، بس انتبه مش كل شيء مستعجل، في شغلات بتنطر لبكرة وما بتنهار الدنيا. برج الدلو، فكرة غريبة كتير براسك، والكل ممكن يقلك شو هيدا، ما تهتم كتير، أوقات أحلى الأفكار بتبلش هيك. برج الحوت، اليوم قلبك أطرى من العادة، إذا اشتقت لحدا ما تعمل حالك قوي، بعت له كيفك وخليه على الله.

هالجماعة يعني مواليد 30 أيلول بيحبوا الهدوء، بس إذا صار شيء ما عجبهم فجأة بيطلع عندهم رأي بالتفصيل. بيحبوا الناس، بيحبوا يكون الجو حلو حواليهم. مواليد 30 أيلول عادة عندهم ذوق، بيهتموا بالتفاصيل وكل شيء مرتب وحلو بيلفتهم. عاطفيا ما بيحبوا العلاقة الباردة، بدهم اهتمام، حكي، حضور. وبالشغل لما بيقتنعوا بيشغلي بيعطوها من قلبهم.

0: صباح الخير يا حلوين، وصلنا لآخر أيلول. كتار من المستمعين مبسوطين إنه رايحين على الشغل وبدون يقبضوا اليوم. يبقوا معكم شي يومين ثلاثة تتحسوا حالكم مريشين. شفتوا منين بجيب لكم هالكلام؟ أنا مريش يعني معه مصاري. يلا اليوم منودع أيلول ومنستقبل تشرين الأول، شهر جديد. يا رب يكون بلا ضغوط وبلا وعود كبيرة. يعني ما رح نقول انه هيدا الشهر رح يغير حياتنا، اكيد بلكي منصير نحنا اشخاص جديد. يلا خلونا نكفي مثل ما نحنا احليلنا شوي اقوى من شهر الماضي. يلا ايلود شكرا على الزيارة، اهلا وسهلا. عيدة اسأل عنا ويطمنا وما نحسه غريب. بعد ما رحتوا عند أقشقر أوبتيك يا عمي شو بكون؟ عامل أوفر بجنن هلأ مع دخول تلميذ للمدارس، عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أقشقر أوبتيك بيزو مكايل. بتدفع بس حق الإزاز وبتختار الكادر والكادر فور فري. تعرفوا مستمعينا انه بعشر دقايق عند أقشقر أوبتيك بس بتستلموا اللينات الطبية، يعني بمجرد ما تختاروا الكادر بيعملوا لكم الإزازات بعشر دقايق.
1: كتلوني عيون السوق يا ليل وما محدود، كتلوني
0: أقشقر أوبتيك موجودين بيزو مكايل سانتر بريزيدانس. يلا كونوا كتار لأهالي، خدوا تلاميذ ولادكن إذا عندهم ضعف نظر أكيد وبحاجة للونات طبية. فيكن كمان تحكوون على 76 660 330. أقشقر أوبتيك بي سانتر ريزيدانس بيزو مكايل 76 660 330.

0: الله حلو كتير. يلا خلينا نسمع.
1: مدام ميري
0: بونجور. كيف
1: الآن؟ واحد 11
0: واحد 11
1: شو برجي لو سمحتي؟
0: شو هيدا؟ شو مفتكرني ماجي فرح أو ليلى عبد اللطيف؟ ليه عم تبكي ليلى عبد اللطيف داخلكم؟ ليه عم تطلع بتبكي؟ يعني ما عم بفهم أنا، عم تبكي على توقعاتها يعني ولا كيف؟ مع إلين. بونجور، كيفك يا إلين؟
2: على بابي واحد بالسماء والتاني أغلى من العين بيفهم بالوما. على بابي أحلى صباح. بونجور ميراي،
0: هاي
2: إلين نمر معك، أنا على طول بسمعك ونحن منحبك كثير، يعني متابعينك من ايام زمان. بشكرك مرسي على هالبروجرام الحلو، وبتمنى لك نهار مبارك يا رب لك ولمشارق ومالينا. وانا بعد ما بدي بنتي على المدرسه ومعي ابني بالسياره. ثانكيو لك ومنحبك كثير
0: حبيبتي إلين. مرسي يا قلبي، شو الصوت الحلو وشو حلو انه الصبح واحد يغني بكل حرية وبكل حب، يعني عرفتك بتعقدي بتجنني.

المصطبخ. دي يا ربي اليوم خلق النشاط معكم، انه ما بفهم اليوم انتم نشيطين لدرجه مش طبيعيه. كل المستمعين عم بيقولوا لي كيف ما قلنا جلاده امبلا وعينا قبل الضو الساعه 5 وعيوا المستمعين رايحين يا قبض يا الله. يعني أكيد الواحد بيتعب كل الشهر وبيحترق دينه هيك، رح منين جبتوا هالجلادة الساعة بعدها 5 الصبح؟ شو بكون؟

0: لحظة قليلة بينضم لنا شربل مع آخر الأخبار.
1: صباح
0: هاي كيفك؟
1: كله بخير
0: نشكر الله.
1: والله عجقة الجمهور هيئتهم موسعين الجورة أكثر. سمعوا منكم.
0: سمعوا منا. يا ويلك مني يا إلي.

0: أكيد مستمعينا بدنا في مواضيع كتير مهضومة رح نطرحها اليوم، بس هلأ بدي أذكركم إذا كنتوا عم تفتشوا على مطعم لبناني أصيل وعلى أكل لبناني عن جد طيب كتير، رح دلكن على مطرح واحد لازم تروحوا، لازم تجربوا، لازم تدوقوا، مطعم أم مشد بالدبي حد المول. مطعم أم مجد الأكل طازة محضر بكل حب، القعدة حلوة كوزي مرتبة نظيفة، يعني شو بدي أخبركن، أنا رحت لعندن يعني بيناتنا يعني أنه ما وقفت أكل، عندن أكلات لبنانية بتشهي على الميزة أكيد موجودة وشي بياخد العقل، بس هيك عندن يعني أكلات يمكن ما بناكلها كل يوم وما بتلاقيها وين ما كان، السنات النخاعات بيض غنم سناسل كل شي محضر على أصوله. شو مشتقلي يا حسين. أما ليلي بيحبوا الني غمضوا عيونكن واختاروا شو بدكن، ني موجود عند أم مجد اليوم بمطعم أم مجد بالدبي حد المول، فيكن تطلبوا بلا دي جور، عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمي بتخليكن ترجعوا مش مرة واحدة كذا مرة. وأكيد في ديليفري من خلال توترز، وكمان فيكن تتصلوا دغري بمطعم أم مجد بالدبي، هيدا رقم 79-304-250. بدي منكن تروحوا مرة، بعدين ما رح قلكن لأن انتو رح تروحوا منكن لحالكن، مطعم أم مجد بالدبي حد المول 79-304-250.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت

0: Tickets now. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشد
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صارت ستة
3: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
4: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا.
6: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي
3: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
8: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
9: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
10: عن جد اشتعنا للبنات.
3: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
11: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: يلا شربل وينك؟ يي شو قصته شربل؟ يلا يلا يلا يلا انت على الهوا، يلا صرنا على الهوا. شو كل دقيقة على الإذاعة إلا شو كله مصاري حبيبي، هيدا كله الوقت اللي عم بضيع، الوقت الضايع. أهلا وسهلا بشربل، شو هيتو ملفات
1: صباح النور مراية لألك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا.
1: ما عرفت أنه على الهواء، عملها لمالينا فتحي لها الميكرو لأنه كنت عم بعمل تليفون.
0: أي أوكي بعرف، لا بعرف. أهلا وسهلا.
1: شو أخبارك من مبارح لليوم؟
0: منيحة ماشي الحال.
1: نشيطة كتير.
0: أنا جدا
1: اسم الله رجلي موري شو عم يعمل فيك. هلا انت منك بحاجه بس عم
0: حبيبي.
1: تلمع لمع.
0: لا مش معقول والله،
1: عن جد شو رجلي موري؟ مش معقول.
0: بعقده بعقده
1: والله. وعدين بدهم يبعثولي لالي هلا تشوف اخر هم بدي احط قالوا لي بصير تحت العيون، بدي يبعثولي شيء كرمال لانه انا بسهر كثير.
0: ايه
1: بجي على الاذاعه ناقصني نوم. قالوا لي بيشيلوا لي كل هيدا هيك السواد والتعب تحت العيون. هلا انا مش شاطر باسماء هون، انت بتعرفي فيها.
0: ليك يمكن انا ما كون ما اجي الجمعه.
1: اي كثير منيح
0: على الاذاعه،
1: كثير منيح.
0: رايحه على بيريز.
1: فكرت متضامنه مع
0: تعرف اجاني تليفون
1: مع موظفي الدوله.
0: لا بس اجاني تليفون امبارح لانه سيلين ديون بفرنسا
1: رح تحضريها.
0: بدي احضرها.
1: خي نحن كنا عم نفكر انا وميلينا، لو عارفين كنا زبطناها سوا.
0: يي طب بلكي منلاقي لكم بعد تيكتين.
1: لا ما بتعرفي لانه عنا السفرة، يعني انا عندي السفرة ب 13 الشهر.
0: ايه
1: فما بدي غيب كتير على الهوا. لا ما فينا نفل.
0: ايه
1: مع بعضنا.
0: لا اكيد
1: ما
0: لا انا ليلي
1: نحضر من برا نحن، يعني اذا رانا زي ما في محلات نقف برا على ايه. على السياج.
0: ليش لا بباريس في احلى منا؟
1: ما في احلى من باريس.
0: بتعرفي
1: عم نحضر هالأشياء للمستمعين، بس صيفي تجي أكيد رح تكون باريس. مش بس باريس، يعني اليوم قلت على الهواء أنه بركي من باريس ماخدهم كمان زيارة لليسيو بالنورماندي، ما أنا بعيد كتير عن شي ساعتين عن باريس، هيك منزور سان تيريز ليلة عيدة.
0: ايه ينعاد على الجميع
1: كل يلي هيك بيحمل الاسم، مش بس يلي بيحمل اسم تيريز لأنه سان تيريز كتير صديقة لللبنانيين وعندها كتير ناس هيك بيطلبوا منها بيتشفعوا.
0: شفيعتهم أكيد.
1: تعرف أنه أول دير لسان تيريز خارج فرنسا بالعالم هو دير سان تيريز اللي موجود بسهيلة للرهبنة اللبنانية المريمية المارونية. تحية لرئيس العام الأبات إدمار رزق كل هالرهبان اللي بجننوا. اليوم في احتفالات كتير حلوة بدير سان تيريز، يعني نبلش من الأسبوع الماضي ومكملة وأكيد بدون مندل الناس ما في حدا ما بيطلع على دارس.
0: ايه ما بيعرف أكيد.
1: خاصة تعرفي هالديسة الصبية اللي توفت اللي بسموها دكتورة بالكنيسة، قد ما عندها كتابات وقصص كتير حلوة. يعني ما في رعية ما بتحتفل بعيد سان تيريز، ما في رعية خصوصا الأخويات. كتير مناطق عندها يعني عندهم بقلب الكنيسة بيكون يعني غير شفيع الرعية على اسم غير قديس، بس بيعملوا عيد سان تيريز. هالقد سان تيريز عندها معزة خاصة عند كل اللبنانيين.
0: إن شاء الله تحمينا وتحميكم،
1: تحمي كل الناس
0: يا رب.
1: ميراي رح بلش هيك بأخبارنا بشكل سريع. أول شيء بدي بلش من إحصاءات غرفة التحكم المروري، قتيلين مبارح و13 جريح ب11 حادث سير. فالله يحمي كل الناس يلي عم يسمعونا، خصوصا على الطرقات. دايما بنقول لكم بليز ما تلتهوا بشيء ابدا، ما تلتهوا شيء خصوصا التليفونات انتم سايقين حطوهم على
0: جنب. هاي المصيبه.
1: الاتحاد العمالي العام اكثرية ناس يعرفوا قطاع النقل البري اعلنوا تعليق الاضراب والتحركات النقبيه لحتى يفسحوا المجال ميراي قدام تطبيق القرارات يلي اعلنت عنها الحكومه. هلا هن بطلوا يصدقوا كثير بس انه رح يعطوها فرصه هالمره لحتى يقدروا يتابعوا المفاوضات حول الملفات المعيشيه والنقابيه الباقيه، يعني مش بس قصه مثل ما بقولوا رفع زياده بدل النقل وزياده التعويضات العائليه، يعني في عنده مطالب كثيره بهمهم اهم شيء تصحيح الرواتب. هلا خمس يعني ما يعادل 5 لترات بنزين انا بقول مقبولين بهالمرحله، يعني هيدا نداء لرابطه موظفي الاداره العامه انه يرجعوا عن اضرابهم لأنه ما رح تقدر الدولة الحكومة ميراي الخمس لترات أنا ما بعرف من وين بدها تدفع لهم إياهم. يعني بتعرف قد ايه موظفين
0: هاي المشكلة.
1: نحن عم نحكي القطاع الخاص والقطاع العام، يعني الاثنين سوا منين بدها تأمنه؟ إن شاء الله ما تكون من جيوبنا. بدي أرجع أذكر بالمقررات الأساسية لصالح العمال والسائقين العموميين اللي أعلنت عنهم الحكومة عشية إعلان الإضراب. أول شيء زيادة بدل نقل مثل ما قلنا اليوم بمعدل 5 لترات بالنهار للعاملين يلي أكيد بيخضعوا لقانون العمل بالقطاعين الخاص والعام. ثانيا زيادة التعويضات العائلية بنسبة 40% للسائقين العموميين ولكل العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام. كمان إصدار مرسوم حكومة واقتراح قانون بيفتح الاعتمادات المالية لتقديم مثل ما سبق وأنا قلت لك قبل مبارح لتقديم مبلغ 12 مليون ليرة بالشهر كدعم للسائقين العموميين. أيضا العمل مع وزارة الطاقة والمياه ومع وزارة الاقتصاد والتجارة بالطبع بالتنسيق مع ممثلي قطاع المحروقات والموزعين والمحطات لتخفيض الجعالة هامش الربح يعني المفروضة على البنزين لتخفيف الأعباء على كل المواطنين. مثل ما قلنا رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الاستمرار بالأضراب اليوم وبكرة مع استمرار الإقفال الكامل والقصري كل يوم جمعة. وأصرت الرابطة رابطة موظفي الإدارة العامة على رفع بدل النقل اليومي بما يعادل 10 لترات بنزين بالنهار مش قبليني بالخمسة وإقرار قانون جديد وعادل لتصحيح الرواتب.
0: أوكي
1: كمان مش بعيد عن هيدا الموضوع اللي هو الأساس اليوم بهيدي الفقرة وأساس بين الناس يعني نائبة أصحاب السوبر ماركت بلبنان أصدرت بيان أكدت فيه التزامها بالمنافسة المشروعة عم بتبرر هلأ الفلتين اللي صاير
0: السوبر
1: ماركت
0: قال
1: هيدي منافسة مشروعة وباستقرار الأسعار وطالبت الدولة اللبنانية بالعمل على خفض الضرائب والرسوم خصوصا تعليق ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين إلى حين انخفاض السعر عالميا. وأعلنت أنه تحرك الأسعار صعودا أو نزولا هو نتيجة مباشرة لعوامل خارجية لكلفة الشحن والتوزيع والطاقة ورسوم الضرائب والجمارك. هيدا عدا عن الارتفاع الكبير بالتكاليف التشغيلية يعني صارت عم تتكلف كتير السوبر ماركت يعني من كل هول الأمور اللي عديناهن. قال هيدا اللي عم بيخلي الأسعار أو تطلع أو تنزل إذا صار شيء أعجوبة سماوية
0: أعجوبة بدها
1: فما بعرف يعني هيدا مثل عم بيبرر اللي صاير الفلتين اللي صاير بين السوبر ماركت
0: حاجة يبرروا ما عليه يعني مش مسطيل نحن منفهم. أوكي
1: الإمارات هلأ أخبار حلوة الإمارات العربية المتحدة رح تفتح مركز للتأشيرات الإلكترونية ببيروت خلال شهر تشرين الأول لتسهيل طلبات المسافرين من داخل لبنان ولتسريع الإجراءات. هالشيء أعلنت عنه مبارح وزارة الخارجية الإماراتية صار يعني الناس فيها أونلاين بتعبي طلب لحتى تاخد فيزا على الإمارات. كمان في معلومات منا كتير أكيدة بس متداولة بأنه قطر رح تمنح اللبنانيين تأشيرة سياحية مجانية قلبون علينا قالوا لك هول معطرين ما معهم يفعل الفيزا تأشيرة سياحية مجانية عند الوصول إلى الدوحة بالمطار دغري محطولك الفيزا. وقريبا رح ببلش تطبيق هالقرار وبحسب المعلومات أنه قطر أدرجت لبنان ضمن قائمة الدول يلي بيقدروا مواطنيها يعني اللبنانيين يحصلوا على تأشيرة سياحية عند الوصول إلى الدوحة من دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة. ومدة التأشيرة رح بتكون 30 يوم وقابلة للتمديد لشهر إضافي يعني 30 يوم
0: أوكي.
1: إضافية إذا رحت
0: طبت بس شربت سؤال ما عليه أنا ما بعرف لأن الفيزا دي يعني كلفتها
1: ما حسب هلأ أوروبا نحن الشنغان المستمعين عم بت يعني في تفاوت يعني ساعة بتدفع 99 يورو غير سفارة
0: إنه بالمئة دولار يعني
1: حسب كل فيزا شيء ما في سعر محدد هي وزارة الخارجية للبلد هي بتحدد القيمة. بتعرفي ميراي، هون بدي احيي صحيح عن جد كل اللي بيسمعونا بالتقلقس، وخصوصا بالسفاره الايطاليه، تحيه كبيره لكم. بتعرفي شو يعني 110 فيز للمستمعين يلي رايحين معنا؟ تاشيرات يعني على بتاخذ تاشيرات على كل اوروبا، قديش عندهم ثقه فينا. انا بدي احييهم كل الموظفين بالتقلقس بيسمعونا كلهم من دون استثناء، كل منزلنا بيسالوا عنك وعن مالينا وبيسلموا عليكم. بدي اقول لهم عن جد ميرسي، ميرسي على ثقتكم. وصاروا يعرفوا يعني بس جايين المستمعين على الموعد اللي نحن اخذين لهم اياه دغري مع اغاني مع ايمانويل ترابل، كثير بيستقبلوهم بطريقه حلوه. حتى هيك امبارح انا كنت عم اتواصل مع السفاره الايطاليه، صار معنا غلطه صغيره منيح اللي انتبهنا لها. في ست يعني ابنها بيسمعنا بهولندا، بدي احييه حبيب عنده سالونات، شبكه سالونات ميكس رجاله وستات بامستردام. بيسمعنا كل يوم وعمل سوربريز لامه، يعني حجز للسفره من امستردام واجى على لبنان ودفع كل الكلفه، حتى هو نزل مع والدته عمل لها سوربريز. يعني حجز من تشرين الثاني الماضي بس ما اعلن، ما خبرها لعيد الام، كانت هديه عيد الام. هي عندها حلم تروح على سانت ريتا. يعني امبارح استلمت الباسبور بالصدفه، بعثت لي صوره الفيزا انه مبسوطه، طلع بدل ما يحطوا مثلا من 11/10 التاريخ، يعني بتبلش الفيزا ب 11/10 حاطين ب 11/11 يعني تشرين تاني، نحن بيسافروا ب 13/10. فتواصلنا مع السفارة بوقت متأخر وطلبوا أن اليوم تاخد باسبورة وتنزل على التقلس، لأنه هيدي غلطة مطبعية. يعني بدي أقول له ميرسي لكل اللي بيسمعونا بالسفارة الإيطالية، وإلا حرام ما كانت بالصدفة انتبهنا. تحية كبيرة لهم بكل اللي بيسمعونا بالسفارة الإيطالية وبالتقلس كونتاكت. تحية كبيرة لكم، ميرسي على كل التسهيلات، مش وصايت بالعكس أبدا، بس احنا عم بيروح فايل المستمعين ميراي ولا غلطة. يعني هنا بينبصوا بتقلت بيفتحوا الفايل بيشيلوا الوراء، نقدم نظامين بإيمانويل ترابل، ولا غلطة ولا غلطة ولا ورقة فاضية سوري ناقصة. فأنا بدي أشكرهم جميعا، وكمان تحية لبيرزخيا صغيب وإيمانويل ترابل يلي مش معقول شو بروفيسيونال، ولا غلطة ولا غلطة بيعمل.
0: أوكي،
1: لحتى نختم بكمان أخبار حلوة. الحكمة، فريق الحكمة اللبناني تأهل للدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال غرب آسيا بالباسكتبول، بطولة وصل اللي عم تصير بمجمع نهاد نوفل بسوق مكايل، بعد ما فاز مبارح بالليل على فريق العلا السعودي بفارق 6 نقاط، يعني 95-89. هيك بيكون تصدر المجموعة الثانية، وكان سبق وفاز على الفريق الإيراني قبل، وهيك بيكون اكتمل الحضور اللبناني. يعني الرياضي قبل حجز مطرحه لنصف نهائي البطولة بعد ما كان فريق رياضي ضمن تأهله وصدارة المجموعة الأولى، هلأ اجى الحكمة كمان تصدر المجموعة الثانية وتأهل للنصف النهائي. مبروك للرياضي، مبروك للحكمة. اليوم فريق الرياضي بيفتح مبارياته بالدور الأول قدام الاتحاد السعودي على الساعة 9:15.
0: أوكي،
1: 9:15.
0: أوكي شربول، عندك شيء بعد تحب تقلنا إياه؟
1: لا،
0: على كل
1: لا، هلأ بتعرفي كل تفكيري بالركبة القهوة ما تكون نشفت، لأنه حطيتها بكير اليوم. وأكبر ركوة كافيه دو برازيل محضر لك. يعني بتعرفي مبارح أنا وميلينا كنا عم نتعشى بمطعم جلسة خوابي بكفار دبيان.
0: والله،
1: ونحن وقاعدين بيجيبولنا بفرجونا، لأن الكافيه دو برازيل عندهم بس اللوقيتين، لوقيتين جايبين صناديق. يعني صار كل اللي بيطلع على مطعم جلسة خوابي بكفار دبيان القهوة اللي بيشربوها كافيه دو برازيل. حزاري ميراي، لوقيتين قدي سعره؟
0: قدي
1: 450,000 ليرة. عم بخبرني سامي مهندس على مطعم جلسة خوابي، بتعرفي 450,000
0: والله
1: حق اللوقيتين.
0: والله
1: يعني في غير أنواع بن لوقية حقها 450,000 و500,000، مش لأنه نوعيتها منا منيحة، بالعكس. كافيه دو برازيل هلأ تريند ونمبر وان بلبنان بنسبة المبيعات بكل المناطق اللبنانية، نمبر وان بنسبة المبيعات.
0: نعم،
1: لأنه ميراي مزرعان بتشرب
0: وشرب السعادة ومالينا سعادة.
1: مين سمع فيه؟ نحن شو قدامك مدام ميري؟
0: يا قلبي
1: انت جبل.
0: لا يا زلمه،
1: نحن بحصى.
0: اي بس هاي البحصة بتسند الجبل، شو فكرك؟ يعني الجبل بيوقع لو ما هالسنة.
1: نحن ثلاثة، شو بقولوا؟
0: تريو
1: ثلاثة. واحد نحن عن جد،
0: بس قائد السفينة هي ميلينا
1: المايسترا.
0: أكيد ميلينا. أكيد
1: لازم نجيب لك هيدا الأرشي رصيد، ممكن نحكي مع العميد زيادة مراد بعمل لك واحدة تكون برو.
0: مهضومة
1: صورة واقفة ميلينا وعم تعملنا
0: ليلى. أنا مرة عملت بروموسيون هيك على برنامج
1: بعمل أنا بعرف بوكاليز بحب.
0: يلا أوكي شربول،
1: تعطينا التوب
0: الركض على الكافي دو برازيل.
1: قالت لي ميلينا، قالت لي انه نشفت شوي الركوه وزادتها مي.
0: اوكي يلا مرسي شربيل، قلت انا فيك حوالي الساعه 9 طبعا مع اخبار جديده، ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

حليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: Senti, sbatte il caschetto. Chattura. Chattura, ya amura. يلا صباح الخير بونجور شو وينكم نشاط حيوي قبضتوا ولا بعد دفعتوا
1: ماشي براحتك يا اخي مصلحتك
0: يلا عنا موضوع كتير مهضوم وكتير كتير لذيذ بس هلا بخبركم عنه يلا
1: يا اخي مصلحتك طب شوف ازاي انا
0: بس دايما عم بذكركم بسيرفي فايند مستمعينا هيدا التطبيق الروعة لأنه إذا عندك مصلحة أو محل أو خدمة بدك الناس تعرف فيك يعني الناس ما بتعرف فيك يمكن مصلحة جديدة وبدك أنه يوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم تتسجل بسيرفي فايند هلا أنا قاعدة بالبيت بدي مثلا نادي رياضي بدي فرمشية قريبة علي أكيد بفتح الأب وبكتب الشغلة اللي بدي إياها وبلاقيها وين موجودة من الأقرب للأبعد علي وهيك إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فاين بصير يبين على الناس اللي عم بفتشوا عليه هين كتير القصة وحتى للطلاب إذا بدو يطلعوا مصروف فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة هلأ هو لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك هين كتير نزلوا الأب سيرفي فايند يعني للناس اللي عم بتفتش وللناس اللي عندها مصلحة أو محل أو خدمة فيكن مستمعينا تتواصلوا مع الإدارة لأي استفسار رح أعطيكن رقم سيرفي فايند 70 أو 71 10 77 06 إذن سيرفي فايند 70 أو 71 10 77 06

بابا أقول العلاقة التاريخية بين اللبناني وحكيم السنان. جت الفكرة أنا وطالعة اليوم بالأسانسور هم بالإذاعة، شفت ست يعني طالعة معي بكير، قلت أنا قالت لي بونجور، قلت لها بونجور هيك بس حستها صفرة، قالت لي بليز بدي اطلع على في دكتور فلان الفلاني حكيم سنان يعني موجود هون بالبناية بالطابق السادس، قلت لها اكيد انا طالع على التاسع، يلا كبستلك على السادس، قلت لها بس جاي بكير، قالت لي لأنه مسافرة ومضطرة يعني يكون عند حكيم سنان هلأ، قلت لها ما عم ترشفي أبداً، قالت لي دخيلك بموت ما فيني إجعت حكيم سنان بخاف كتير. فظاعة غريب كلنا هيك، مع تحياتي واحترامي لحكم السنان يعني بلبنان، بس انه هيدا الواقع انه اللبناني بحب حكيم السنان بس من بعيد. من بعيد يعني انه اذا سألت واحد مثلا عندك حكيم السنان بيقول لك اكيد، بتسأله بتروح لعنده بيقول لك طبعا، امتين اخر مرة رحت لعنده، هون ببلش يتطلع بالسقف يفكر أمتين راح آخر مرة. يا ويلي من أيام ما كان الدولار ب1500. يلا أمتين آخر مرة رحتوا عند حكيم سنان أو بتخافوا من حكيم سنان؟ بس بتعرفوا الغريب أنه نحن بنعرف أنه سناننا بدها حكيم، وبنعرف أنه الكشف المبكر أريح، وبنعرف أنه المشكلة الصغيرة أسهل من الكبيرة، بس أول ما يقول لك حكيم سنان افتح تمك يا ويلي. هلأ بنفتح تمنا يعني شو نحن كبار يعني كيف الصغار، بس منكون حابين نفتح معه موضوع تاني وبصير نخبره للحكيم قبل ما يبلش.

0: بتذكر لا ما بتعملوا ديتارتراج لا أصولا كل سنة هيدي شيء طبيعي لا بالفعل يعني مش عم نمزح هلا عم نحكي جد شو الله أعلم
1: بونجور بونجور
0: هاي
1: أنا بشتغل عند حكيم سنان شوف البلاوي صباحكم
0: شو طيب خبرينا أكتر واحد ما بعرف رويدة أنت خبرينا ما زالك تشتغلي عند حكيم سنين خبرينا أكتر شغلة مشهد شفتي كان كتير بخاف يعني المريض
2: بونجور ميراي يسعد صباحك أنا رح كون سريعة قد ما بقدر نحنا مننزل من طريق الجمهور يعني كل شي في نازل من علي من بحمدون من القمطية من سوق الغرب من هالمناطق كلياتها عم بيعلقوا بعجقة ما بتفهم في مشروع على طريق الفياضية يا ريت بس تستفسروا لنا مين المسؤول عنه ليلقوا لنا حلة لأنه عم نمشي 7 من بيوتنا أنا لهلأ بعدني على الفياضية من الساعة 7 ماشي بليز بليز لقولنا حل هذا الموضوع
0: هلأ منتابع هلأ شرب السمعيك وهلأ منتابع أكيد لأنه عم تقولي 7 مشيت 8:30 وبعدك بالفياضية أوكي بس خلينا نعرف شو في قبل يعني شاكو قال كل سنة بزوره لا حكيم سنين مسرسبة بأسناني برافو جاكو نيالك يا جاكو
3: جوز ميراي كيتي
0: هاي
3: حكيم السنان في مميزة واحدة هذيك الجمعة رحت ضليتني ساعة فاتحة تم ساعة ايه انه عملوا لي عملية كان
0: يا ويلي
3: هاي المميزة انه ساعة ما بيخلوك تحكي
0: ايه
3: ولا كلمة
0: برافو عليكي

0: يبقى الواحد شو بدي لكم طول وعرض وما بعرف شو، وبس تقول له حكيم سنين مدري شو بيصير له. غريبة هالقصة، غريبة.
1: ايه صحيح، انا رويدة. اكتر مشهد شفت زلمة طول المارد ما فيني حط له البافات، قلبي اختنق.

0: قصدي انا بس روح عند حكيم اسنان مثلا بدي اعمل شيء او بيقلي عم يوجعك بقول له لا، بيقلي ما عم يوجعك بقول له لا، بيقلي كيف ما عم يوجعك مش معقول ما يكون عم يوجعك عرفت تيفللني يعني تيقلي باي باي. بعدين مش بس هيك خلينا نحكي شوي قدي بيكلفوا سنين اليوم يعمل ايه ما بيعملوا اسيرانس على السنين غريبة هالقصة. يلا
1: مرحب مدام ميراي أحلى صوت الإذاعة تحية لألي كل المستمعين. أنا من جهتي بحب حكيم أسنان لأنه صراحة وقت كنت صغيرة في حكيمة أسنان بروفيشنال كان عمري شي 8 سنين كشفت لي حالة طبية وقالت لها لأمي قالت لها بعد ما عملت لي سنين قد ما هي بروفيشنال قالت لها لأمي هي بنتك عمرها 8 سنين بس عد ما عمرهم 4 سنين فدغري أمي راحت وعملت لي فحوصات طلع عظمي أصغر من عمري.
0: إيش مش معقول أكيد لا أكيد يعني قدي بتحبيها لهالحكيمة صحتك بالدنيا
2: يا قلبي غصب عني. موجورك ميراي أنا كلبتي بالسنة بخدها مرة تعمل تترتراج كيف أنا؟ أكيد كمان بالسنة مرة.
0: برافو برافو برافو عليك أنه أخدت البيت اللي عندك لأنه أنا علقت بمشكلة مع البيت اللي عندي مع الكلب اللي عندي شو بدي أقول لك يعني كارثة كارثة كارثة.
3: مدام مراية سوري بس ما حق المدام أنا قاعد بعرية عم بمشي عم بضطر امشي ستة وربع كرمال هالشغلة.
0: أوكي خلينا هلأ سمع شربيل وأكيد يعني رح نعرف شو فيه ليش ليه عم بيصير هالعجقة.

تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا، اكيد معكم من قلب بيروت واغاني اغاني مستمرين نحن وياكم لغايه الساعه 10. ان شاء الله توصلوا بالسلامه على اشغالكم وين ما كنتوا رايحين. دائما تكي تكي ما هيك تك تك تك تكيكي دائما يعني بيطلع لنا بقوسات على الطرقات، هيدا شيء طبيعي. بليز اذا فيك تسجلي لي يعني بعتي لي فويس، لانه اول شيء طويل النص وما عم بفهم عليك، لانه يا عم تكتبي انتو بالسياره يا ما بعرف. انه انتبهوا بليز، انتو عم بتسوقوا وقفوا على جنب واكتبوا اللي بدكم اياه وبعتوا مساجات قد ما بدكم، بس وقفوا على جنب بليز. وبهالوقت بدي أذكر كل المستمعين أنه نحن بفترتنا الصباحية حاطين راس دين، إذا بدكم رقم تليفون لفترتنا الصباحية، يعني حتى لو فلينا نحن بنكون معكم على تواصل 24 ساعة على 24. أي رقم معلم بدكم، أي شكوى، أي شيء بتحبوا تقولوا لنا إيه، فيكن تبعتوا مسج أو فويس على هيدا الرقم 03-777-969.

0: ودايما عم خبركم عن السانتر ايديوكاتيف بطبرجة لي سافوار، اسمه لي سافوار، بيساعدوا التلميذ بيحضروا للامتحانات، وخصوصي اذا كان عنده امتحانات رسميه. أكيد التلميذ بس يتسجل بلي سافوار بيصير يروح على السانتر، بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. بيعمل تلميذ الدوفوار أكيد، وبيخلوه يعمله لوحده حتى يشوفوا وين نقطة ضعفه ليشتغلوا على هالضعف. سانتر لي سافوار بيعيدوا للتلميذ كل شيء أخدوا خلال النهار بالمدرسة لحتى يضل أبديت وما يتراكم شيء عليه من الدروس للإكزامز. سانتر لي سافوار بتبرجة الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، هني هلأ عم بيعلموا بأهم المدارس. يعني إذا بتحسوا أن أولادكم بحاجة لحدا يقويهم، أستاذ متخصص شاطر أكيد بيعملوا نتيجة وبتضمنوا نجاحهم بسانتر لي سافوار بتبرجة. رقم 81-119-228 81-119-228.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح لد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

غريبة مهضومة هالغنية للفنانة نجوى كرم. هلا قامت لقيامة على السوشيال ميديا، مش معقول الناس يا عمي، مش معقول صار هالسوشيال ميديا هيك مباح لمين ما كان بده يزت كلام بده يحكي. امبارح

0: هون بليز عيب. لا مش معقول مالينا. هلا بفرجيك اياها. صار بيقعد ورا الشيشه وبيعمل اللي بده اياه، بيحكي اللي بده اياه، انه ما فارقه معه. قال لانه عم بتلوم الناس انه عم تبعت لها كومنتس عم بتسبها او مش عاجبها الشيء المحتوى اللي بتعمله، او نشرت عرض العالم ما خلت ستر بستر للناس. المسبيت مش سامعه فيها. هلا نحن مشهورين بالمسبيت بعرف، بس هيك على السوشيال ميديا منه مسموح. ما بعرف انه لازم يكون في رقابه على هالشيء. انه اذا صبيه بنت عمرها 10 سنين 12 سنه فاتت على انستا عم بتشوف انه شو بدها تاخذ عبره منك، او بنتك او ابنك ما بده يشوفوا هالشيء اللي عملتيه على انستا؟
1: لا
0: بدنا نروح.

0: شي مخيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا
1: يلا
2: حضور مدام ميراي
1: هاي.
2: انا رح خبرك شو فيه هيدا العجقه المش طبيعيه صرنا من اول سبتمبر عم نعلق فيها من ورا حفريه حد سنتر وزارة الأشغال قالت إنه بلشت فيها طلع عندها كوارث ما بعرف شو شركة الكهرباء وشركة المي كل حدا عنده حفرية هنيك عم يشتغلوها وبدها كتير وقت لتخلص بس هيدي مش قصة يعني كل يوم عنا مينيموم ساعة ساعة ونص عجقة شيء مش طبيعي على قليل يشتغلوا بالليل تيخلصوها مش طبيعي العجقة
1: مش معقول يعني اليوم كل الناس اللي مرقعة هالطريق خلص طهقت وزهقت من هالقصة يلا هلأ بعد شوي منعرف بيكون معنا شربل روحوا طولوا بالكم يا غنوا مع هيفا بدنا نروح

0: راديو.
1: يلا خلينا نخبركم عن كبة زمان، لأنه مش أي كبة بتاكلوها بس بمطعم كبة زمان. اسم على مسمى بالسوديكو بالدبي، أكيد أطيب أنواع الكبة اللبنانية. شو بدكن يعني؟ شو بيطلع عبالكن أو شو بتحبوا؟ كبة نية، كبة قراص، كبة صغرتوية، بشحم، بلبن، البدكن يا موجود عندن. أكيد بالإضافة لأطيب فوارغ، راس نيفة، مقادم، شيش بارك، اللي بدكن يا موجود بكبة زمان. هن موجودين بالسوديكو وعندهم فرع جديد بالدبي، طريق الداخلية. ناطرينكم كل يوم من 12 الدور لل 11 بالليل، وكمان فيكم تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الدور لل 9 بالليل. وبيقدموا لكم ترويقة إذا بدكم، فيكم هلأ تروحوا بيستقبلوكم ترويقة لبنانية عقصولة، وكمان في أصناف عالمية. بدي أذكر كل المستمعين أنه عاملين حسم 10% على الفاتورة اللي فوق $50 لكل المستمعين. يعني إذا طلبتوا طلبات جاهزة أو حتى أنتوا بقلب المطعم، كل مستمعي أغاني مطعم كبة زمان بيقدم 10% حسم على كل فاتورة فوق $50. لطلباتكم وللحجز كمان

دبي 79-043-573. أما بسو ديكور من 70-429-934.

0: منتي سوا بعدني معكم. بعدني اقول لك وين بدي اروح. خليني اسمع هالفويس.
1: صباحو يا مدام ميراي. يا الله الضحك. واحدة ماشية على الطريق معلق زمورة، الله لا يفرجيك كيف صرعت الدنيا. ولك وقفة عند كهربجي، صارت قطعة من حد 3 كهربجية ما وقفت عندهم.
0: هيدي قد ما بتزمر علق الزمور معها.

Dans Amour Automatique. يلا مستمعينا خلينا نروح للربح مع تارجت فود. اكيد البرند الاولي اللي بدي احكي عنها هي فريش اند سموث ووتر وايبس. اكيد اذا بتحبوا تربحوا ما لكم الا تتصلوا على 01 322 1000. طب ودلع يا يقول لنا تغيرت علي انا زعل اولع. مستمعينا هول المناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية أو عطر.

كمان فريش اند سموث ووتر وايبس مناسبين للكبار وللصغار، حتى للبشرة الحساسة. عملية سهلة، سهلة الحمل، بترافقكم بكل وقت ومكان وبكل ظهراتكم. يلا اتصلوا فينا على 01-322-1000.

0: اتصال. الو
1: الو
0: اي بونجور.
1: بونجور مدام ميري.
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: انا اول مره بتصل.
0: يا هلا.
1: انا من الفانز البيك فانز تبعك. انا اليوم ابو شبل، انا من زحلي. وانا نازل من زحلي وعلال بالعجقه.
0: نازل هلا من زحلي؟
1: لا يعني هانت، يعني تطلع ايه. حربيه تقريبا.
0: اوكي، يعطيك العافيه. الان بعجقه.
1: شو بدنا نعمل؟ احنا زحلوية لما نترك زحلي من حسب الغربة دغري.
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي شو متعصب.
1: صح.
0: على كل الزحلوية إلهم بقلبنا مطرح غالي كتير.
1: نحن بنحبك كتير.
0: الله يخلي لي إياك. اليوم شو العيلة؟
1: أبو شبل.
0: أوكي. ربحت معنا هيك لأنك نزلت من زحلي ولأنك من زحلي. ربحت معنا. ألف مبروك. يا هلا فيك. على كل اليوم بدك تتصل بشركة تارجت فود. هلأ بقول لك الرقم بس تسكر.
1: أوكي.
0: يا هلا. باي باي.
1: مارك سعيد. باي باي.
0: مرسي وإلك كمان.

0: بدي أقول لكل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود بدهم يتصلوا بعد الساعة 10 على 01-901-702 أو 703. يا نغم يا حبيبة قلبي بدك تربحي بدك تتصلي أوكي؟ ما فينا نربح على الواتساب. هلا البراند الثاني من تارجت فود نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي. يا ويلي شو التركيبه، يا ويلي شو منعشه وشو طيبه. جاهزه فورا للاتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجورين،
1: كيفك يا ميري؟
0: انا منيحه، كيفك انت؟
1: الحمد لله
0: تمام.
1: الحمد لله علقت طلع شيء منيح بحياتي بنهار عيد.
0: يين يوم عيدك ينعاد عليك بالصحة والعافية.
1: وانت بألف خير يا
0: حبيبة قلبي. شو بتتمنى اليوم؟
1: أيام حلوة.
0: ايه شفتي، أيام حلوة وصحة ونجاح
1: وننبسط ننبسط لأنه كبرنا سنة.
0: ايه شفتي دخلي ايه ومنهيص ومنرقص ومنعمل
1: إيه
0: سهرة. ما بعرف راحت من عمرنا السنة.
1: ايه والله.
0: يلا ان شاء الله ايام حلوة يا رب وسنين فرح وصحة. مين معنا؟ مين معنا؟
1: معك بتول.
0: بتول شو العيلة؟
1: سيلة.
0: سايبس؟
1: او سيلة.
0: عسيلي. اوكي اهلا وسهلا فيك يا بتول. بدي لك انه ربحتي معنا مع تارجت فود، بس بدك تتصلي بالشركه انت بعد الساعه 10.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا بتول وينعاد عليك. باي باي باي. أكيد وسمعينا كل اللي بيربحوا هيدا رقم تارجت فود 01-901-702 أو 703. يلا لحظات قليلة وبيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار.

0: يلا فنجان كافي دو برازيل هلا بيغنيكم عن كل شيء. طولوا لي بالكم، روقوا بالكم واعصابكم، شربوا فنجان كافي دو برازيل اذا ما لقيتوها حواليكم. بس بعتوا مسج صغير هيدا الرقم 03-777-3611 وهن بيدلوكم على اقرب نقطة بيع لكافي دو برازيل.
1: إنها الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: بيكون عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

شرب صار واصل بس على التليفون أكيد عم يستفسر عن حفرية الفياضية بتصور. يلا صار واصل لعنا فتح الباب. ما في مرافقة؟ ما معك مرافقة؟ ما معك موكب؟ لازم يمشي معك موكب شرب من هلا ورايح. ما بقى فيك تمشي لوحدك.

0: هيك تعقل حاله كمان بيمشي اعماله بدل ما يركض راكد راكد لازم بدي جيب لك باتان باتي شو اسمه باتان باتان
1: سكوتر
0: شرب اوكي طفي يلا بلشنا اهلا وسهلا
1: بتعرفي شي بونجور ميراي قاعد في محل بيقولوا لي شصتك انت والاي سي ومدام ميراي مش لازم بقى نحكي عنه على الهواء
0: يلا هلا بعد شوي راحت ايام وديعانه
1: بتلبي على الصخر بصير يجيني هوا صخر
0: بصير يجيك هوا صخر
1: بصير اتفرع وفوت أول شيء تحية لك ميراي ولكل جمهورك خلص بتقول جمهورك
0: جمهور.
1: مثل الفنانين
0: ايه
1: بارح قلتها حبيت انه جمهورك
0: ايه حلوة جمهورك
1: ميراي أول شيء كنت عم بحكي مع حدا مسؤول صراحة عم قل له شو قصة هالمدراء العامين ما بردوا على تليفوناتهم وإذا بصعوبة ايه ما بردوا أول شيء أنا بدي أوجه نداء ل رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان استاذ ربيع خليفة ونحن بنحترمه كثير بس ولا مرة بيرد على تليفونه حتى عم بحكي مع كذا مسؤول قالوا لي نفس الشيء وقول على الهوى عادي لأنه أنتوا جايين لخدمة الناس ونحن كإعلاميين مجبورين نتصل فيكم تنجاوب الناس شو عم تعملوا بالناس استاذ ربيع خليفة ولا مرة يعني رزق الله على أيام المدير العام السابق رئيس مصلحة عفوا مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران ولا مرة ميراي ما برد على تليفونه إذا كان باجتماع بيرجع بتبعتي له فويس بيرد عليك مثلا من الأشخاص يلي ما بردوا نهائيا مدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل وجاي بالتكليف يعني كيف لو كان بالأصالة لو بالأصالة كان بيشوف حاله أكثر رئيس جمهورية بيير معلوف ابن زحلة عم تحكوا عن زحلة ولا مرة برد على تليفونه ما برد نهائيا وإذا رد بعيط عليك بقلك أنا باجتماع يا حبيبي ليش ترد على تليفونك إذا باجتماع ما بخليك تحكي ليك أنا باجتماع وبسكر الخط بيكون يمكن تغلبط بيني وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه برد هو بقلبي بنص الإشي لا انتبه ميراي أنا هيدا الشيء عم قوله بناء عم بحكي مع حدا مسؤول ما رح أقول اسمه على الهوى هو اللي أخرني لفوت على الهوى عمل له شو قصتهم هالمدراء العامين ورأس المصالح اللي بيجوا قال لي لا شربل هيدا الموضوع لازم تقوله على الهواء لأنه مش مقبول هودي جايين بخدمتي وخدمتك وخدمة ملينا وكل الناس مش لا يجوا إذا صاروا بموقع مدير عام يشوف حاله علينا 60 سنة عليكم ما يكون عم تعملوا إنجازات ويا لطيف وإنجازاتكم عم بتخبر عنكم يا هيدا المزل اللي عاملينها للناس على طريق الجمهور فوتي عند التحكم المروري بتشوف الصور اللي نشرينها يعني عم بسأل التحكم المروري إنه فيكن تعملوا شيء تبعتوا دراجي قال عم ننشر صور شوفوا الصور العالم مزروبة يعني كتر خير الله اجاهم شغل للتحكم المروري
0: شو عم تحكي
1: ميراي الناس عم تنزل على الطريق لقلك ليه لأنه من بعد جهد انتبه ما ردوا علينا لا بوزارة الأشغال برد المدير العام ولا أستاذ ربيع خليفة ما بردوا أبدا لأنه أنا بمصادري عرفت أنه هيدي لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان انتبه وعم قول أنا مسؤوليتي لأنه ما ردوا علينا انه هيدي الحفرية بلشوا فيها لهم فترة بس قبل امبارح وسعوا الحفرية اخذوا قسم كبير من الاوتوسترات بالعرض يعني كل يلي نازلين او طالعين عندك مجال يعني اللي نازلين عندهم مجال بس مسربين يعني مسلكين سيارات بس اذا قطع كاميون بتعرفي هي طريق دولي بيقطع كاميونات بس يوصل كاميون قبيل هيدي الحفرية ما بدي اطلع سيارة حده بصير مسرب واحد والناس مزروبة بعد على الطرقات وما بعرف لوين واصلة وما حدا عم بيرد علينا فمن بعد هيدا اللي صار هلا على الهوا مثل الشاطرين رح يدقوا اول شغله بيعاتبوني ليش حكيت
0: هيك
1: انا ما حدا بيقدر يقمعني وقت انتم بتقللوا احترام الناس وخصوصا الصحفيين والاعلاميين قال لي شي نحكي عنكم بالمنيح هلا قد على الهوا احسن نقول بالعاطل
0: بقى ايه
1: بيلقطوا شي علينا
0: قلبتها اوكي قلبتها
1: ميراي للاسف في تضارب بالمعلومات عن جد يعني كل المواقع الالكترونيه ويلي عن جد عنا ثقة فيها لأن احنا ما بنلجأ لك يعني لحيالله موقع إلكتروني هول تكيكين كلهم عم يحكوا عن مسيرة إسرائيلية عملت غارة على بشكل مباشر على موقع للجيش اللبناني بالنبطية الفوقة في تضارب بالمعلومات مواقع بتقول 3 إصابات موقع بنت جبيل بيقول انه في شهيد وعدد من الاصابات بصفوف الجيش اللبناني ما بدي انا اجزم بهذا الموضوع بس خليني اقول انه في تعرض فأذن بشكل مباشر لحتى يكون في مينيموم 3 إصابات بصفوف الجيش اللبناني يعني ما بعرف شو ذنبه الجيش اللبناني كمان تغلبطته بتحديد الهدف. للأسف يعني حتى التلفزيون الجديد المدى صوت المدى الكل يعني عم يذكر انه مينيموم في ثلاث عناصر اصابات. يعني ان شاء الله يا رب ما يكون في ولا اي شهيد ابدا.
0: يا رب الله يحميهم. شو هالقصة هاي
1: ميري؟ بتعرفي في موضوع بدي اعلق عليه انه امبارح هيك مرق مرور الكرام انه كيف نط الغاز 84,000 ليره. يعني قبل كنا عم نتابع اخبار البنزين المزود كان الغاز هيك رائد بيطلع شوي صغيره بينزل شوي صغيره بس هيك فزه وحده يعني اقل من دولار مش هين. يعني ما بعرف شو صار له جن جنونه امبارح وعم بيقولوا انه كل ثلاثه رح بيكون في ارتفاع هلا باسعار الغاز. يعني انا جربت اقرا وفتت كثير و يعني نبشت كثير ما رح اعرف افسر لك وبضيع المستمعين انه شو الاسباب. بس كل اللي بدي اقوله انه الارتفاع ما له علاقه لا بمضيق
0: هرمز
1: ولا بمضيق باب المندب ما لهم علاقه ابدا. اسباب الزياده عم بقول سيس فريد زينون رئيس نقابه موزعي الغاز بلبنان عم بقول انه اسباب هلا مش كثير انا عنها انه اسباب الزياده قال بسبب زياده ساعات التدفئه والطبخ بالشتويه الناس هيدا بتطبخ اكثر بس بعد ما بلشنا ندور يعني دفايه الغاز
0: ولا
1: حتى قال لو كانوا اللبنانيين في عندهم طاقه شمسيه بس نحن لانه هلا بتبلش الشمس بتبطل تكفي قال لحتى تغذي الالواح الطاقه. وكمان بيظل ارتفاع كلفه المازوت والكهرباء وفواتير المولدات الناس رح تلجأ إلى الغاز للتدفئة. يعني عم ببشرنا أنه الغاز
0: رح بيقولوا
1: رح يرتفع كتير سعره كل ثلاثة. يعني الناس اللي بدها تهرب من المازوت لتتدفع على الغاز مع أنه هيدي شغلة خطرة
0: تي تي تي تي يعني
1: بالمرصاد لقلون وطالب فريد زينون الناس أنه تعبي جرات الغاز الفاضي سمعتي ميلينا على صحة السلامة استباقا لأي طارئ ممكن يحصل. أنا ما بدنا نخوف الناس هيدا الكلام مش لقلي لرئيس نقابة
0: صار لهم جمعتين عم بيقولوا
1: بس هيدا الحديث هلأ جديد
0: ايه يعني. بس انه شربل طب شو معقول الناس شو بدها تتحمل
1: شو
0: ناسي هالحكي هيدا
1: ناسي ان اليوم 30 شهر انه هلأ بعد شوي بيتلفن لك بيبعث لك مساج تبع الموتور تفعل الفاتورة وابصر
0: الله يستر هلأ الفواتير ما بعرف هيدا الشهر مثل الشهر الماضي
1: ميري بدي اقول انه عم يجينا شكاوى كتير من الموظفين بالجامعة اللبنانية. يعني امبارح انا قلت لك انه وزارة المالية اعلنت انه حولت الرواتب لمصرف لبنان لحتى مصرف لبنان يرجع يحولهم لكل موظفي القطاع العام كل واحد بحسب المصرف اللي بيتعامل معه.
0: اوكي
1: عم يجينا شكاوى كتير انه لحديت هلا ما تحولوا الرواتب راحوا على تابعوا مع المصارف تبعهم من بعد ما حكينا ما تحولوا الرواتب. فاذا الشكاوى من موظفين بالجامعه اللبنانيه وعم يشتكوا من التاخير لانهم بعدهم عم قال هن بعد المتابعه بعدهم عم يشتغلوا عم بيقولوا على تحويل الرواتب بالاداره المركزيه. يلا بسيطه اذا مش بكره
0: اللي بعده اكيد
1: اللي بعده باثنين واذا مش باثنين بثلاثه عشو مستعجلين دخلكم عشو مستعجلين ما يكون رح تحتاروا كيف بدكم توزعوا المعاش خلال الشهر وشو بدكم تعملوا مشاريع وشو بدكم تشتروا وقدام بدكم تضبوا منه ما كله رايح بيومين ثلاثة
0: أبدا
1: ستركم.
0: أبدا
1: بس خليني أشوف لأنه متابعة للضربة بالنبطية الفوقة في أخبار عم بتقول أنه الاستهداف صار لبيك أب بالنبطية الفوقة وقوع 4 جرحى حتى اللحظة وفي تباين بالمعلومات مثل ما قالت حول سقوط شهيد من الجيش او لا. يعني انا لجأت لموقع بنت جبال كونهم بالجنوب ان عم بقولوا في شهيد للجيش اللبناني وهيدا البيك اب عم بقولوا انه كان حصل على اذن من الميكانيزم لحتى يدخل الى النبطية الفوقة ودخل بمؤازرة الجيش اللبناني وعند وصوله الى حي الحريق بالنبطية الفوقة تم استهدافه بشكل مباشر بغارة من مسيرة إسرائيلية.
0: عم بفهم أنا
1: من أخبارنا كمان
0: شو في عندك أخبار؟
1: قبل ما أكمل بدي أقول للمستمعين إذا بدكم سهرة غير شكل هالسبت روح على قلعة أمرامي، عم بيكون المطرب فادي الجميل سهرة غير شكل، والأحد هيدا أول أحد ببلش المطرب جوزيف عيسى جلسة عود غير شكل كل أحد على الغداء. وإذا بدكم تطلعوا على الكاسل روف توب يعني فيكم تطلعوا من السانست من بعد الظهر على المغيب بتشوفوا أجمل منظر، بتشوفوا الدنيا كلها تحتكم بالكاسل روف توب، بعدهم فاتحين بقدموا انترناشنال فود ودرينك وأرجيلة، وشوفوا القعدة شو حلوة. فإذا قلعة أمرامي بعين سعادة بتلاقوا طريقة الحجز على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إذا بدكم على 71-170-110 فإذا 71-170-110. ميري حكينا شوي عن بطولة البطولة اللي عم بتصير بمجمع نهد نوفل بالباسكتبول بطولة وصل، بس أنا هون بدي حي منتخب لبنان للناشئين الفوتبول اللي عمرهم دون تحت ال 17 سنة، هن موجودين بالعقبة بالأردن عم بيشارك منتخب لبنان بالبطولة اللي عم بتصير بالعقبة بطولة اتحاد غرب آسيا. منتخب لبنان للناشئين تأهل كمان لنصف نهائي بعد ما فاز مبارح على المنتخب الفلسطيني 1-0. اليوم 5 بعد الظهر كمان بيواجه منتخب لبنان للناشئين بالفوتبول بيواجه المنتخب اليمني بختام مشواره بالمجموعة الأولى. كمان بدنا نتمنى لهم التوفيق بمباراة اليوم على الساعة 5 بالعقبة بالأردن.
0: أوكي
1: هيدي كل أخبارنا إجمالا لحديت هلأ. كمان محلات من المحلات ميراية اللي كتير بنصح المستمعين يروحوا لأنه صدقيني هيك قاعدة حلوة على البساطة ما فيها فلسفة. كمان مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان، أكل طيب، جو بيشبه الضيعة اللبنانية. كل أحد كمان على الغداء عم بيكون في برنامج فني حلو مع مطرب صوته حلو اسمه غازي نجم، جو جبلي غير شكل حلو كتير. كل أحد على الغداء وفيكم تطلع بأي وقت بدكم وحتى لكل مناسباتكم. إذا بكن تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان أسعار كتير كتير مدروسة لمستمعي أغاني كتير بيهتموا فيكم. رقمهم 03-554-332 فإذا 03-554-332.
0: أوكي شربول thank you. ملتا أنا فيك بكرة ساعة 6.
1: لا لا لا لكن مرأي قبل أختم بدي لك شغلة كنت عم بقريها مشوي بس بفتكر أنت بتكوني قريتيها ما إلها علاقة يعني بأخبارنا بس شي بموت من الضحك ما بعرف إذا مرقت قدامك هل إذا بتقعد 3 دقايق مع الحمار كل يوم هيدا أفضل وأهم علاج ونتيجته بتكون سريعة إذا كنت عايشة بحالة حزن أو توتر
0: حلو.
1: خصوصا لدى المراهقين بس بدك تلاقي حمير لتعيشي معهم
0: يا حرام
1: بتقعدي معهم
0: شو هالخبرية هاي ليحة حبيتها الخبرية عجبتني. أوكي شربول نحنا منقول لك thank you على كل شيء وإذا جت شيء بتقلي من الريجي
1: عم بيقولوا لك ميرسي ميراي وشربل لأنه ضويتولنا على العجقة الموجودين نحنا بقلبها هلأ بنص
0: حرام.
1: خط الشام
0: ماي
1: ماي دعي بس تحية كبيرة لك لكل عم يسمعونا بعجقة الجورة الشهيرة
0: يلا طولوا بالكم
1: بالجمهور على هالاتصال السير وصل لعرية يمكن
0: الله يساعد الناس
1: الله يعينكم
0: تقعد ساعات يعني
1: طيب عمهلهم ميري انه مش ليك اذا بدك تشتغل شغل على اصوله بدك تاخدي وقت ما فيك تتسرع وهن اكيد عم يعملوها انه تكون مرة ابدية
0: ان شاء الله
1: يعني مش على ايامنا رح يرجع يحفروا الطريق هونيك يعني في ما في سوابة لقلهم انه بيحفروا وبيطموا وبيرجع بيحفروا وبيطموا
0: ما في لا
1: هيدي الشغل المنيح بده
0: بده
1: وقت تأني
0: ان شاء الله يخلصوا هالقصة والناس ترجع طبيعتها تسوق اصلا في عجقة سير وين ما كان على الطرقات وزيادة حفرات وحفر وما بعرف شو الله يساعد العالم
1: عن جد الله يساعد
0: والله ولو اوكي شربوا
1: تعرفي بس حلو انه بيكون هلا عم يسمعونا بعجقة هيدي من فوائد جوار مصلحة مياه بيروت جبل لبنان انه المستمعين بيصير يسمعونا لوقت اكثر
0: هني اصلا عاملينها عارفين. يلا بدك كافيه دو برازيل هلا؟
1: اكيد.
0: يلا اوكي مستمعينا، نحن من كافيه من قلب بيروت.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: تحياتي لكل المستمعين، أنا جاهزة وحاضرة لأسمعكم. أهلا وسهلا فيكم. شو طمنوني، مشي الحال؟ السير شو؟ كل يوم بنقعد مع 700 حمار. ياي ياي المستمعين، يا الله عم بيحكوا عن الحفرية، مش معقول.
1: صباح سلم، صباح مدينة، صباح المستمعين. هاي الحفرية تاني مرة بيحفروا، أول مرة حفروها أيام علي حمية وزير الأشغال، هي طريق الشنفور، يعني بعد نص ساعة ساعة قطعت إيه 10 أمتار.
0: الله يساعد الناس يا عمي. اليوم كانت المشهورة هيدي الحفرية. يلا بنا فيش خلقنا مالينا، اليوم نروح على كفرح باب على فلافل أبو أندري لناكل ساندويش فلافل غير الشكل. لتشوفوا الفلافل مع البيض، يا ويلي شو طيب. دايقينه شي مرة؟ ايه ما في إلا فلافل أبو أندري بيعملوا. طبعا فتحوا فرع جديد، أول غزير بيك فرح باب، ناطرينكم كل يوم. هن بيفتحوا الساعة 7 لغاية الساعة 12. فيكم تطلبوا دليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص تبعهم. طبعا فلافل أبو أندري 5 فروع بلبنان. بدي أسألكم سؤال، بس تروحوا على السوبر ماركت وتشتروا غراض، بيعطوكم الفاتورة بيقولوا لكم، يعني أنا بيسألوني مثلا مدام بدك الفاتورة، ما بقول ما لشو شو بدي فيها، بتقلي لا في ناس ما بيقبلوا بدهم الفاتورة، شو بتعملوا فيها؟ إنه شو بتشيكوا، يعني شو أخدتوا، أو إذا غالي أو رخيص، أو إذا مغلبتين معكم، إنه بتروحوا على البيت بتشيكوا إنه كل غرض حقه هلأ، شو بتعملوا فيها الفاتورة؟ إنه ما أنا بكبها، لأنه ما إنه ماشي ما يعني مرة انتبهت لأنه كان في غلط، أخذت كيلو بندورة، يعني كان حقه، هاي عم بحكيكم من زمان، سنة الماضي واللي قبلها، يمكن أنه يمكن كان حقه 50,000 كيلو البندورة، طلع الكيلو البندورة بمليون. ليكو الفرق، يعني أنه أخذت كيلو بندورة، كيلو خيار خسة وما بعرف شو يعني، طلع شيء ما معقول. قلت لها ما بيصير في شيء غلط. قال ليه مدام؟ قلت لها ولك اخدي هول 3-4 غراض، طلعنا لقينا حاطين لي الفاتورة على كيلو البندورة على شو قشطة او مانجا او شيء، يعني تخربط اللي عم بيزن لي الغراض بالسوبر ماركت، تخربط هو. هاي المرة الوحيدة اللي انتبهت، لأنه إجمالاً ما بتنتبه أنه بتاخد غراضك وبتفل، ما بعرف. قولولي لشوف أنتو شو يعني، شو بتفيدكم؟
2: بونجور مدام، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. كرمال فاتورة السوبر ماركت، أنا كنت روح شيب غراضي عند سبينس، أوكي؟ لما كنت أخذ فاتورة أنه عادي أنه بتحب يحطوها بالكيس، بس قالولي جرب فهد، فشفت المفارقة بين سوبر ماركت فهد وسبينس، مدام من الأرض السماء. إيه
0: بس حبيبي ليك،
2: كتير ما بدنا في فرق.
0: أوكي بس ما بدنا بليز، إنه ما بدنا نذكر سوبر ماركت، مش هيدا قصدي. أنا عبقول عن الفاتورة. إذا عرفت من الفاتورة إنه هيدا أغلى أو هيدا أرخص، أوكي وصلت الفكرة. بس بليز ما بدي أفتح سيرة السوبر ماركت وأعمل دعاية لسوبر ماركت فلان أو فلان. يعني في مستمعين عم بيقولوا لي مثلا أنا كذا مرة مشيك الفاتورة وطالعة ناقصة غراض دافع حقهم. شفتوا كيف؟

0: يعني المستمعين عم بيقولوا لا مبلا مناخد الفاتورة لأن أوقات بيغلطوا معنا.
1: ما في بيع منع البيع ومنوع الوقف بالساحة.
2: يا عمي وين بروح؟
3: أغلبية السوبر ماركت عم بكون عرف سعر البرودكت شيء بس تروح على الصندوق بصير سعره شيء تاني.
0: لا
3: الأغلبية صرت ملاحظة بكذا محل.
0: شو عم تحكي؟ حلو حلو كتير. نعمين أهلا وسهلا يا نعمين. يلا رح اسمعك بس مطول شوي الفويس.
4: بونجوريك كيفك؟ خبرتني العصفورة انه خلص البنسيون تبعولي الخاص وشلتيلي البلوك.
0: خلص
4: بس بدي اقول لك انا كثير بحبك وانا كثير بحترمك بس ما فيك تغيري لي كاركتيري من ناحيه الدوله والزعمه. هلا مش حسبهم بس انا على طول بسبهم وعلى طول بقول انه مش حيتغيروا طالما هني كلهم بالدوله. النهب ماشي والسرقة ماشي. لك بجرب اضبط لساني ما فيني ممرق ما فيني ممرق بموت بموت انا حرحور بس انا بقول هالشعب ليه ساكت عم يدفع ضرائب انه هلا ضحكوا على الناس ب 800,000 عطون بدل نقل والغلا والسرقة والبنزين هذا شو هذا من وين بيعوضوا الناس؟ شفتي كيف ببنجوا الناس بيعطون ابرة بنج؟
5: اي والله
4: بس انا بقول الحق على الشعب اللي عم يعمل قصيان مدني وقف دفع ضرائب للدولة بس هيك ما حاحكي اليوم مش حكتير شرب احمي هي خلص.
0: منيحة لا كانت مقبولة يعني الفويس تبعك مقبولة اليوم. حطيت اصبعك على الجرح لانه الناس كلها تعبانة ما في حدا منه تعبان. سأل كل الناس اللي حواليك اللي معه واللي ما معه اللي معه صاير بناء يا زلمة يا حبيبي روق معك مرتاح وعم بتناء. انه ما فيك تشتري لمرتك جزدين ارماز ما حقه 150,000 دولار او ما فيك تشتري سيارة فوق 100,000 دولار او بقولك عمي هدك نار ماشي انا على الطريق بالليل يعني الساعة 9 معزومة على 10 فت بشارع ما عرفت وين انا يعني من السيارات العالية مليلة. قلت له للشاب اللي عم بيسأل السيارة قلت له شو هول دبابات شو هني هول؟ قال لي مدام هول سيارات فوق 100,000 دولار مش معقول.
6: عيب ولو
0: هيتا نشوف مين عم يدق لنا. ألو ألو
7: ألو
0: إيه بونجور هاي
7: مدام ميراي
0: إيه كيفك؟
7: لا تقلين أنا على الهوا
0: إيه؟
7: على الهوا تسكي
0: لا أنت على لا أنت منك على الهوا بدك على
7: بدي
0: اذا
7: فيك تعطيني
0: نمره
7: لا ما بدي
0: بدي نمره تشرب اللي تعادي ما بعرف. يلا هلا بعطيك رقم باي. اكيد كل المستمعين اذا بيحبوا انه يحكونا في شكوى في شو ما بدكم فيكم تحكون على هذا الرقم 03-777-9-6-9 بس بليز ما تتصلوا بعتوا فويس او مسج.

0: مبدئيا احنا عنا سوبر ماركت بالمنطقه ما بيحطوا السعر على البرودكت بالسوبر ماركت، فبتشتري بتعملي شوبينج وبتنصدمي على الكاش.
1: ايه تنصدم على الكاش اكيد، بدك تعرف كيف هالحكي.
2: وفر حكياتك قدر ذاتك وعقلك.
3: ولا ما تهدد.
4: هلا ميراي بونجور. حتى في شغلة كتير مهمة، بس تكون اخذة مثلا ايتم اخذة منه 3 أو 4 السوبر ماركت اللي بتحترم حالها، كل ايتم بتقطع المكنة الباركود عليه. في عندك سوبر ماركت بيلقطوا مثلا الايتم وبيعملوا كذا مرة، ايام بيعملوا بالغلط او ايام هن بيعملوا قصد. طيب انت شاري مثلا منه اربع حبات مثلا، هو بيكون حاطط لك 5، اذا قلت له بالك يمكن بالغلط. فهيدي مهمة كمان.
1: ياما ياما ياما، الله يساعدنا. يا ويلي، بس كان عنا بعرف حدا بخيل كتير، كان ينزل على السوبر ماركت يجيب الفاتورة ويجيب الغراض ويجي يقعد بالمطبخ ويحطهم حده ويصير يشوف كل غرض قدي حقه وإذا موجود أو مش موجود ويشخط عليه ويحطون على الكمبيوتر. بعد سنة يقول إنه هول الأسعار ليكو قدي فرقت من سنة الماضية للسنة. يا ويلي، بدنا نقعد نشوف كيلو البطاطا.
5: بونجور مدام ميراي. انا بخصوص الفاتوره سمعت من فتره ماشي جمعه انه يمكن وزاره الاقتصاد بتنزل شيء ابلكيشن كرمال الفواتير والسوبر ماركت، انه طلبوا الفاتوره من السوبر ماركت وعملوا لها سكان بشيء ابلكيشن لوزاره الاقتصاد تشوف وزاره الاقتصاد تشوف مين عم بيتهرب من التفقة لحتى يعملوا جدول للأسعار. ما بعرف إذا حتكون مزبوطة الخبرية ولا لا، قدي مزبوطة بالمية هيك ما بعرف.
1: الله يساعد الناس. على كل مين رح يقعد يعمل هيك؟ مين أي لبناني؟ دل المستمعين على جاردوري غير شكل موجودة بزوق مصبح. بتعرفوا شو اسمها؟ اسمها كريستال، يعني بتلمع لمع. هني موجودين بوجه جامعة الانديو، أصحابها عندهم خبرة 11 سنة بهالمجال. كل يوم بجاردوري كريستال بيفتحوا من 7 للـ6 المساء. هلأ الأهل بيقدروا يختاروا الأوقات اللي بدهم إياها. من أهم أولوياتهم بجاردوري كريستال تأمين بيئة آمنة ومريحة للأطفال، يعني موجودة انفيرمير ديبلومي على طول وفريق متخصص داخل الصفوف ومربيات أكيد محترفات لكل مجموعة من الأطفال. والبرنامج اللي بيتبعوه هو بيداغوجي مونتيسوري، وطبعا يعني مثل أي جاردوري بس أكيد أحسن. كل احتياجات الأطفال بيأمنوها خلال النهار، الترويقة، الغداء، بيبعتوا للأهل منيو من أول الشهر تا يعرفوا الولاد شو عم بيعملوا. كمان الولاد اللي بيضلوا مثلا بالجاردوري لوقت متأخر بيكون كل شيء مأمن لهم. كتير مهمة هالجاردوري، جاردوري كريستال. برامجهم مهمة، بيركزوا كتير على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور. بجاردوري كريستال بزوق مصبح ما تعطلوا هم ولادكم، 11 سنة خبرة واهتمام يومي بالولاد وبكل تفصيل بخص الطفل. لتسجلوا أطفالكم هيدا الرقم 79-312-760. كريستال موجودة بزوق مصبح بوجه جامعة سيدة الويزي. وكمان بدي أذكر المستمعين كمان عندهم بجاردوري كريستال أفتر سكول لكل الأهل يلي دوامهم بالعمل طويل. إذن جاردوري كريستال بزوق مصبح 79-312-760.

0: يلا خلينا نسمع هالبويس.
1: مدام مراية تحية لك ولمستمعينك ولشارب الأمينينا، وتحية لدكتور فوزات بستانية صاحبة الباد مات بفرح بيض. معك شارب من غبالة.
0: أهلا وسهلا فيك يا ابن العم، أهلا وسهلا. يلا غبيلي وكفرح بيب يعني.

0: هو ده مريز على صباحي.
1: الصباح
0: مريز بتضحك. في عندي شاب صاحبي يفوت كده على السوبر ماركت معاه كاتريس بيده ياخد غراض وكل كل غراض يحسبه يوصل على الصندوق مثلا في 2000 3000 ليره زياده. جن جنون وقال لك كيف وما كيف انتوا عم تنصبوا العالم وكذا. عنده خاست على طول بتضل السوبر ماركت بتضل قالي الحسبة بجيبته
1: يا ويلي
0: على طول كل ما بفوت على السوبر ماركت هيك بيعمل.
1: هيدا بيحافظ على مصريته. يلا مستمعينا لحظات قليلة وبنرجع لكم بآخر فقرة من لقائنا لليوم مع من قلب بيروت.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

تحياتنا لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. بعد عنا شي 10 دقائق سوا. بدي أحكي عن شغلة، إنه من يومين طلع بيل جيتس وقال جملة بصراحة يعني الواحد بده كذا وقت يستوعبها. شو قال بيل جيتس؟ قال إنه الذكاء الاصطناعي قوي لدرجة إنه ممكن يتسبب بأحداث بتأدي لمليار وفاة. هيك قال، هيدا تصريحه كان. مليار؟ مليار وفاة؟ يعني هلأ نحنا وكل الناس بعدنا بنستعمل تشات جي بي تي لنكتب شغلة، شو بعرفنا إنه وهني عم يحكوا معنا عن مليار وفاة. بس خلينا نفهم مظبوط شو قال. قال إنه الـ AI رح يقتل مليار شخص، وما قال إنه بكرة الصبح رح تلاقوا الروبوتات بالشوارع مثلا. هو عم بيحذر من شيء تاني، عم بيقول إنه التكنولوجيا صارت قوية كتير، وإذا وقعت هالتكنولوجيا بإيدين ناس عندها نوايا سيئة ممكن تستخدم بهجمات إلكترونية ضخمة أو بأشياء أخطر مرتبطة بالأسلحة البيولوجية وغيرها.

0: قال شغلة كتير أساسية بيل جيتس، إنه ما بيكفي شركات الذكاء الاصطناعي تقول نحن عم نراقب حالنا، ما فيك تعطي ولد شوكولا وتقله ما تاكله.
1: إذا ما كنت بخاف علي عامين ما بعرف.

محلل أسرع من المحاسب، شو بيضل للإنسان؟ ما تقولوا لي الحب والصداقة والعلاقات ولا، يعني هول كتير مهمين وحلوين وبيجننوا للإنسان، بس إنه يوقف دماغه لا، هاي مشكلة.

0: إيلون ماسك كمان قال نفس الشيء، ما أنتوا طلعتون يعني ما عم بفهم، أنتوا اخترعتون جايين هلأ تقولوا للناس أنه وتحذروا الناس من مخاطر الذكاء الاصطناعي وعم بيدعوا لإجراءات أمان. طب كيف فيكم تعملوا إجراءات أمان؟ ما عم بفهم. يسترنا شو بده يصير؟
1: يا ريت في خبيها.
0: هلا تأملوا بكرة بعد يعني شي 10 سنين مثلا يجي روبو محلي ويقعد ويحكيكم ويخبركم ويضحككم، شو رأيكم؟
1: وقدم لقلبي
0: بس أنا ما بقبل بحيالة روبو، بدي روبو حلو يعني شكله حلو وطويل وجسمه حلو وبيلبس براندات حلوين جوتشي إرماز هيك يعني.
1: خلينا
0: تأملي يعني روبو محلك يعمل إخراج للفترة، تأملي وحياة الله. بعدين ليكو الروبو ما بيتعب ما بينعس ما بيتضايق، ما على طول عنده positive vibes، على طول بيسليكم يعني ما بيتأثر، ما عنده مشاعر، ما عنده مرض، ما عنده شيء، ما فارقة معه، بيقعد كل النهار. بلا بكرة بكون تقبله، بكرة بتشوفه.

0: دخيلك أنا دخيلك أنا
1: بقلبي كفلك قلبي تجافي لحبك هل محبك.
0: طيب ومحل شربل كمان بيجي روبو بس بدنا إياه قبضاي قوي بيعرف يحكي مثل شربل.

سمعينا بدي أذكر كل الأهالي بمكتبة سماحة، أكيد هلأ يمكن اللي جايبوا كتبهم واللوايح بعد ناقصكم كتير أشياء، بأفضل الأسعار بتلاقوا بمكتبة سماحة شو ما بدكن. حبك أنت مكتبة سماحة موجودين بجوني غدير، أكيد عاملين حصومات كتير لكل المستمعين، عندهم تشكيل كتير كبيرة ومنوعة من كل أنواع القرطاسية بأسعار كتير مقبولة وحصومات مميزة، بالإضافة لأكبر تشكيلة من الشنط المدرسية، لا تختاروا اللي بيناسبكن. ما بتخبي مكتبة سماحة بغدير، اسم عريق، خبرة، ثقة وأسعار بتناسب الكل. هلأ كل شيء للمدرسة بمطرح واحد، رح أعطيكم رقم 70 20 79 79. مكتبة سماحة بغدير بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح ل 8 المساء. 70 20 79 79.

0: جماعة اللي موجودين بأمريكا، بأستراليا، بكندا، بالخليج، أوروبا، أفريقيا، وينكن؟ ولك اشتقنا لكم. يمكن المسافة بيناتنا بعيدة كتير، بس في شغلات غريبة بتضل بتوصل أسرع من الطيارة. أكيد اللي عم يسمعوني مثلاً بكندا، بأستراليا، بأمريكا، أكيد ريحة القهوة اللبنانية ببيوتكم، صوت فيروز الصبح، كلمة شو الأخبار، صحن التبولة على السفرة، شو هيدي كلها موجودة ببيوتكم وين ما كنتوا.
1: تبعد ثواني عن عيوني، قلبي بينادي، تاخد حنان أو جنون.
0: بتعرفوا مع المغترب اللبناني في قصة غريبة، انه بيقدر يعيش ببلد تاني 20-30 سنة ويتعلم لغته ويشتغل ويشتري بيت ويصير عنده ولاد واحفاد، بس اول ما يسمع حدا عم بيقول كلمة لبنانية هيك بالصدفة بيبرم وبيطلع فيه بيقول له ايه لبناني. كأنه كلمة واحدة رجعته على البيت.
1: لو تعرف
0: يمكن انتو اللي برا بتعرفوا قيمة لبنان، قيمة لبنان اكتر منا اوقات. نحنا هون بنمرق حد البحر مثلا ما بننتبه، بنسمع صوت الجيران، صوت العجقة، صوت الناس، ما بننتبه، بس نبعد عنهم بنشتاق لهم. مستمعينا، لأنه الوطن مش بس مطرح، الوطن ناس، الوطن وجوه، الوطن ذكريات. يمكن أنتوا بأمريكا، بأستراليا، بدبي، بأبو ظبي، بباريس، بس أكيد أكيد قلبكن عنده عنوان تاني، عنده بيروت، عنده طرابلس، عنده صيدا، زحلة، سور، بعلبك، الجبل. كل واحد منكم حامل لبنان بطريقته.

دونا حبيبة قلبي دونا محفوظ بجيرماني قالت لي شو وين نحن هون عم نسمع عطول حبيبة قلبي كارلا من فرنسا. هاي كارلا حبيبة قلبي أكيد أنا بعرف أنكم تسمعونا كتير أكيد وأنتوا رايحين على أشغالكم حتى بمكتبكم.

مهما صار وما شو ما صار نحن منحب هالوطن عشقينينه، مش منحبه بس عشقينينه وبدنا نضل فيه. اي غادة حبيبة قلبي قالت لي انا هون ببيروت وعم بسمعك على طول، مش هني بس نحنا كمان حبيبة قلبي. يلا غادة بدنا نطلع انا وياك على مطعم النسمات الرومية لقلاعات، قعدتوا بتجنن اكله كتير طيب، ويوم الاحد عندهم برنامج فني مع الوان من شو ارم. رح اعطيكم رقمهم 03 22 88 21.

0: حولكم، بروح على فرنسا يوم الجمعة بحضر الفنانة المبدعة سيلين ديون. الجمعة 2 تشرين الأول. ما بعرف انه هلا بدها تعمل 16 حفلة، ما راح احضرهم كلهم يعني، بس انه
1: حبك مثل بيروت.
0: الله الله.

يا الله والله بتوعي فينا هالغنية سحر وشوق وجمال وبتجنن يا إليسا بتعقدة. يلا صار الساعة 10 شو بكون؟ بطفوا الراديو لأنه أنا فيلي. خليكن مع أغاني أغاني على طول. شكرا شربل تنكيو ملينا اليوم اليوم شيء حلو كثير ثانكيو. ما في فله بتقلي ديدا. بعدك بالجبل يلا بكره رح تنزلي خلص سقعت. اكيد رح لاقيكم بكره ان الله راد. ببلش برنامجنا الساعه 6 مع شربل وبرجع بلاقيكم انا الساعه 7:30. ضلوا بخير مستمعينا. باي باي.

0: مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mouri Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك كزدورة ألف الدنيا والنورة؟
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند.
2: وصلت زمن ما خشيتش من وحدك. طلع
3: قمرين قمرين كل ولا
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.
4: دايما

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا كما بعد شوي
2: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
5: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف الثمانية للتسعة المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه
1: حبيبي. يلا ها
5: انتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الدنيا
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: بحكي وتحكي له
4: وانت مش معقولة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة،
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ولاني ولاني
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: فضل
5: عجقة السير بلك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. من

الآن دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

Us Now. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صارت ستي
3: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
4: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا.
6: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن، بس اليوم اسمع طبيعي مع
3: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عاول الستي كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
8: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإزاعة على أغاني أغاني.
9: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
10: عن جد اشتعنا لبنان.
3: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
11: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: حليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: بتستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند.
2: صلت من مخشلتش من وحدة الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: هو الحليب.
1: Les Mi Nostalgie présente.
2: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
4: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
3: نحن معكم وحدكم سوا.
5: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
6: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
3: أكيد.
7: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
3: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية، نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكرا.
1: صارت ستة
2: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
3: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإزاعة على أغاني
4: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
5: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
2: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
6: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
7: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
2: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
8: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
2: يا الله
9: مسكر السير.
2: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
10: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
2: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: نسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
1: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوى طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

نهرمه سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان. كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: يقبرني موديلكن وألوانكن.
3: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
4: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
2: لحظة أنا شو بعمل؟
5: أعطيني عبوتة رولاد، أعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

جديد ربا خوري بعيد الشر. إنها الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

يا مساء النور والأنوار والمحبة والطاقة الإيجابية، ويقبرني موديلكم وألوانكم وكيفكم وشو أخباركم وكيف كان نهاركم. اشتقتلكم من امبارح لليوم على يعني على واه اليوم الإنترنت يكون مثل الخلق والعالم. فإن شاء الله يكون نهاركم اليوم كان حلو بالشغل بالجامعة بالمدرسة أو حتى بالبيت وين ما كنتوا. إن شاء الله تكونوا قضيتوا نهار حلو رايق ومن دون مشاكل ولا وجع راس. حلقة جديدة من والعانة بلشت هلأ. أكيد مثل ما عودتكم دايماً من كل مواضيعنا وكل الأخبار اللي مندردش فيها أنا وياكم، بدنا دايما ناخدها بناحية إيجابية، بدنا نعنش نفرفش ونتسلى لمدة ساعة ونص من الوقت. شكرا نوال، شكرا. اليوم آخر الشهر ما نكون رايقين.

لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-ألف، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989.

لكم لكل اللي ما قادر يسمعنا من السيارة أو من البيت أو من الشغل، فيكن تسمعونا عبر أبليكيشن أغاني أغاني، هيك بيعملوا كل اللي بيحبونا من برات لبنان.

رح نبلش دغري أنا وياكم بأول فقرة بحلقتنا لليوم. بما أنه انهار الأربعة يعني الأربعة بنص الجمعة وكرمال تكف النص الثاني من الأسبوع مرتاحين ورايقين معكن 5 دقايق تنقوا فيهن عن كل شي زعجكن. 5 دقايق بس منفضفض مننق ومنطلع كل الطاقة السلبية وبعدين منسكر هالملف ومنرجع منكفي حلقتنا بطاقة إيجابية.

0: مع واتساب بيتكن، ومثل العادة مع عبدالله الكوراني أول واتساب. يعني عبدالله بوصل بيكون باعته، يعني بوصل على الإذاعة بيكون باعت التحفة الفنية اللي دايما بيتحفنا فيها رولاتي يا شمعة حياتي. اليوم ما بدي نق ولا بدي أحكي كتير، بس عندي جملة واحدة ما بدي خبيها. أنا بعشقك بموت فيك وبحبك حب ما إله مقياس. يا الله يا عبدالله، شكرا كتير كتير كتير كتير لمحبتك يا عبودي.
1: بونسوار بونسوار ولا
0: بونسوار يا كاتيا
1: جميعا. إذات موظفين إذات أغاني أغاني والعاني والعاني ومدلك وألوانك وجمالك ولدتي منورة الإنستغرام عطول. إحنا على السما حبيبة قلبي،
0: حبيبة قلبي يا كتكوتا وجميع عاملي إذاعة أغاني أغاني وخاصة برنامج والعاني بوجهه لك تحية كتير كبيرة من القلب، وأنا واحدة منهم. برهوم
2: رولاتي بونجورك لإلك ولا نوال ولا لورا، يعطيكم ألف عافية وللجميع. واليوم النق اليوم النق
0: واليوم النق اليوم النق يا برهوم. كمان رح نسمع النجوتة.
3: وصل الطيب، وصل الطيب على الساعة 5،
0: قرب على الطيب.
3: أحلى أحلى برولاتي، أحلى أحلى برولاتي. وهيك الابليكيشن حطوها حطوها محل ما بتروحوا، إن شاء الله بتكونوا من نص البحر، بتفتحوا الابليكيشن بتحكوا مع رولاتي. يلا يا رولاتي على السماء.
0: دخيل موديلك يا نجوتة، موديلك وألوانك. إلي
4: بونسوار رولا.
0: بونسوار،
4: أحلى عالم بالعالم أنت
0: حبيبي، خلي لي إياك.
4: يسعد مساكي يا رولا،
0: ومساكي
4: ومسا كل اللي بدي يتصلوا فيك.
0: شكرا.
4: ومسا قصرة الإذاعة.
0: شكرا يا إلي، شكرا
4: رولا. ما بصير هيك يا عم، خلينا نشتغلك 3 دقايق زيادة. هلا 5 و3 دقايق يا رولا. بدنا نقرمش كمان ابو صار والشيبس.
0: نقرمش
4: والله يا رولا، غلا بنزين، غلا مزوط، غلا موتريد، غلا كهرباء الدولة، غلا اكل، غلا اكل، غلا شرب. بينحرم واحد يروح مطرح او يظهر مطرح او يفش خلقه في مطرح، وراحت علينا.
0: إن شاء الله يا رب يا إلي هيدا الوضع بيتحسن بإذن الله.
5: بونسوار رتي، كيفك؟ أنا عاشق بالدعيد تريزا بنت خيرتي. بمناسبة عيد سان تريز، عيد اسمها، الله يحميها وتوفق بحياتها ونشوفها ناجحة بهالحياة. وبدي وجه تحية لغدغودة المضحية معها
0: حبيبتي يا بامبام. ونحنا كمان بدنا نعيدها لتريزا ونعيد كل اللي اسمهم تريز بعيد سان تريز. وكمان بدنا نقول الله يخلي لنا اياها للغدغودة كلياتنا مش بس تريزا.
6: مساكي يا احلى مدام ريلا شمية، تحيه لك يا احلى اعلاميه. عن جد انا ليك مش عم بعمل دعايه لك، بس تسهلك الخير ويطول عمرك.
0: شكرا يا
6: سامي. من هالمنبر من هالإذاعة أغاني أغاني بنوصل هالكلمات، ومن من منقول إنه لبنان يا مدام رولا بألف خير. الحمد لله. ليش؟ لأنه الجيش والمؤسسة العسكرية سياج الوطن يا مدام رولا. نحن بدون الجيش ما حدا بعيش، عن جد ما في عايش يا عمي، لا شمال لا جنوب لا بقى. تحية للجيش اللبناني، ومنقول له الله معك يا حارس الحدود، يا عز يا عز ويا تاج على الراس علياني. انت الارز وانت البارود وانت اللي بترفع راس كل لبناني. يعني نحن ما فينا نقول الا القبلة والتحية وبيئة ورد للعسكر. هيدي من قلبنا عن جد يا احلى مدام رولا شمية. والقوى الامنية على الراس والعين، القوى الامنية بتنحط على الجرح بطيب، لانه ليكي كل يوم في مصايب بالوطن، بس ايد الصاهره ايد ايد ايد الكبيره بلبنان القوى الامنيه والجيش. الحمد لله نحن بألف خير. يسعد مساكي يا احلى مدام رولا شميه.
0: شكرا كثير لك سامي كنعان، ونحن كمان بنقول لهم يعطيهم الف عافيه والله يحميهم يا رب. غدوده
7: هاي امال الانترنت مش عندي تعنا اليوم والله، بدال يبرم يبرم يبرم تروح الفيصل طول راسك برم معه. يلا نحن معك على السما، وهينا نحن عم نوصل بنتنا ضايعين على البيت. يا رولا تنسمعك احسن واحسن، وبنحبك قد الدنيا كلها، والعيني والعيني معك ان شاء الله يا رب يمشي الانترنت لانه عم يبرم
0: عن جد عن جد على الخير يا غدغودة.
7: هاي رولاتي يا الله يا رولا، هلا ذكرتني تا باميلا تحت عيد بنتي بدل تروزا ينادى ليكي سالت عرف تحميكي وتحميكي يا رولا، ونعيد على جميع الاسم تريز ويخلي ليكي يا رولا، وينعيد على جميع بالإذاعة يا رب، وينعيد عليك يا
0: طروزة حبيبتي
7: انت.
0: الله يخلي لك اياها يا رب وتضلي فوق راسهم يا غدغود. كمان بعتت لنا ليا.
8: هاي رولاتي، بدك بلشنا قطعت ميلادي وقطعت زواجي وجوز مسافر، بس اجا نسى كل شيء، بدك اكثر من هيك؟ لا دفت لا شيء لا شيء لا شيء.
0: هيدي بدها قليله. يهنيك السلامه. هو بالنسبه لإله يا ليا انه ما في كادو اغلى من وجوده حدك، ف طنش.
9: ولا يا ام الرور، انا جاي على بالي نقمه، انا بالعاده ما بنقمة بحب هالفقره وما بحب شارك فيها لانه ما بحب النقمه.
0: ايه
9: بس اليوم هيك صار شيء كتير زعجني مش شوي. انا في عندي كلبه صار عمرها 10 سنين، يعني صارت شوي ختياره هلا. الويك اند كنت هيك عم غنجها فبكتشف في شيء مش مزبوط ببطنها، فاخذتها اليوم على المستشفى لحتى افحصها. نحن من شي 3 سنين اخذناها لعند فيترينير، عملت لها العمليه اللي بتخصيها فيها، فطلع انه المدام اللي اخذناها لعندها مش منظفت لها مظبوط ومش شايلت لها كل شيء مظبوط. قابضة حقها اكيد كامل بس مش شغلة شغلة كامل، وهيدا الشيء اللي بقى هو اللي كان عم يعمل لها تيومرات للكلبة.
0: يا
9: الحمد لله الكلبة منيحة ونجحت العملية، مع انه كنا عطلانين هم لانه صارت بعمر ما هالقد بتحمل. صح. فكرت اذا بنزل بعلق معها لهالفيترينير، رجعت جيت فكرت انه هن والله بهالبلد المسؤولين عن البشر ما عم يعملوا شغلهم مزبوط، بدنا نعتب عنا بدنا نعتب من اللي مسؤولين عن الحيوانات.
0: صح
9: الحمد لله. المهم قطع القطوع والكلبة بتجنن،
0: يعني يا ريت يا ريت يا ريت كل واحد بهالبلد بيشتغل شغله بالكامل. المهم انه الحمد لله على سلامتها وكتر خير الله انه نجحت العملية و قدرت هيك تتحملها.
10: هو هيدا برنامج لكاتيا ولنجوتا ولعبد الله كوراني.
0: ليش
10: مازال هيك هيك فينا نفشفش
0: فش فش فش فش فش فش؟ بالعكس هيدا البرنامج للكل يا جماعة، بس هني قد ما مهايبرين دايما بتضلوا مذكرين صواتهم وانا بنبسط فيهم قد الدنيا. ماريانا هلو، ميس يو ماريانا. كمان عم نسمع كاتيا.
11: إذا بدنا ننق يا رولاتي عشو بدنا ننق؟ كل شيء بهالحياة عم يعيشه بلبنان كله نق ابنا. بيغلى البنزين من هون كل شيء بيغلى معه، والحياة صارت أصعب من كل يوم. يلا عايشين مثل ما الله بريد، خيرة الله.
0: 100% يا كاتيا.
11: والله مقطوعين من المية يا رولاتي، إن شاء الله شهر ونص. بنعبي بس إنترنت. 16 سنة عايشة بزوق هون، ما في يوم قطع نقطة المي. إلا شهر ونص بلا مي. يعني الشيء مش معقول عن جد، بيوعدونا من يجيبوها وما بيجيبوها، يعني حالتنا حالة. نضل نلعب بالسترنات.
0: سيترن رايح يا كاتيا وسيترن راجع، يعني هيدي مشكلة المي بكل لبنان.
12: رولاتي بونسوار، كيفك؟
0: بونسوار ماشي حالة.
12: أنا اليوم ما بديش نق، تركيني مش طالع عبالي نق.
0: ايه
12: لأنه صرت عم لاحظ ثلاث أرباع العالم اللي عايش حواليهم هن كويبيز، واللي بيشتغل معهم هن ثلاث أرباعهم كسر. ما في واحد مرحبا كيفك ماشي الحال صباح الخير دغري على صباح الخير. اخ شو في موجوع ظهري اجري بطني راسي عرفتي؟ والكوابيس العالم ما في، يعني بتطلع بتلاقي كابوس جاي عليك من بعيد، ما في مجال نق، ما في ما رح نق. بس اذا شيء انا بطلون ايدي على الهواء بحال في حدا مثلا عنده قصر كبير فيلا معه شويه مصاري معه، يتبنى ولد ولد صغير عمره 45 سنه بياخده لعنده بيتبنى تبنيه وهونيك الله بيسر بنحكي بالتفاصيل بس انه لا بدنا شنا
0: ما بدنا الله يعافيك يا انس. يعني في طلب واضح وصريح اعلان عن مشروع تبني شاب بعده بزهرة شبابه 45 سنة. اذا حدا بيحب يتبني يكون عنده فيلا ارجي ملياردير مع سيارات مش موجود. انيس موجود. سمورة بونسوار يا حلوة.
13: سافا
0: يا قلبي.
13: اخر تشو لورا ما بعتت لي على مسرحية اخر تشو.
0: لازم يبعثوا لك لابتفتي اللي هلا بتتواصل معهم لورا.
13: ما بعرف وهي رح تبلش امتين هي المسرحية نهار واحد ولا مستمرة.
0: هي بعتقد العزيمة عن بكرة ما هيك لورا بواحد الشهر. بليز بس ابعتي لهم لحتى يرجعوا يتأكدوا اذا تواصلوا مع سميرة ومع الشخص الثاني اللي ربح. شكرا لك سمورة. شكرا لك يا لورتي.
14: هاي رولا يعطيك العافية.
0: هاي حبيبي سبا
14: ان شاء الله كلكم بخير. هاي اول مرة بشترك فيها انا هاي فكرتنا
0: يلا
14: هلا انا رح نحن كل اللبنانية طوط على المسؤولين طوط على مطارات الكهرباء طوط على المستشفيات طوط على الجامعات طوط على المدارس شو بعد في طوط طوط على الطوط كمان
0: توت على الكهرباء توت على المي. مرسي يا غسان مرسي كتير. كمان منسمع.
15: هاي رولا
0: هلو
15: كيفك اليوم؟
0: سافا
15: يلا سنس الكل عم بينق انا رح نق
0: يلا.
15: انا بس بسمع كل يوم المسيو بيقول بيت بيت من الشعر والقصايد الغزلية للجيش اللبناني والقوى الأمنية. انا معه بيلي عم بيقوله ونحن كلنا سوا مع الجيش
0: طبعا.
15: بس السؤال هو الجيش عنده القوة أو القرار السياسي أنه عن جد يفرض ويبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية ولا بس بدنا نقضي عم نقول بيوت من الشعر والقوى الأمنية السرقات اللي عم بتصير الفلتين اللي عم بيصير على الطرقات كل شيء عم بيصير كمان هل في قرار سياسي أنه هيدا عن جد يتوقف بالبلد وينمسك تنمسك زمام الأمور بالبلد.
0: أنا بدي حييك على هيدول الكلمات صراحة. نحن كلنا طبعا مع الجيش اللبناني ومع القوى الأمنية من وجه لهم تحية كتير كبيرة ومنقول الله يقويهم والله يحميهم كمان وضروري ضروري ضروري مثل ما أنت عم بتقول أنه يصير في قرار بقى أنه كان الجيش اللبناني والقوى الأمنية يقدروا عن جد يكونوا عم يتحملوا هيدي المسؤولية. أكيد شكر كبير لك وإن شاء الله منشوفها قريبا. بونسوار رورو. أنا بدي نقع على شركة الطيران لأنه ما في تركيز أبدا صحيح لأنه أجلنا تلفنت أجلت لأختي كرمال ما تفل اليوم تفل أربعة الجاي بيقوموا حضراتهم بيأجلوا لأختي ولا صاحبة أختي من دون ما نقلهم يعني. فغير أنه التأجيل دفعنا مصاري دكة فوق هيدا وكله اليوم بتتصل فينا الصبح صاحبتها بتقول أنه أجلوا للفلايت كمان لنكست ويك فاضطرينا نعمل المعجزات لحتى نقلهم أنه أنتوا غلطتوا مع غلطهم رجعوا دفعوني أكسترا $30 فوق هديك اللي دفعونا إياهن ليرجعوا يزبطوا لها التيكت لصاحبتها لتسافر اليوم. يعني طالع واكل نازل واكل الله يخلي لنا إياهن.
16: رولا يسعد مساك يا رب ومساء المستمعين. يعني عن جد مننترك مناطرة تنسمع صوتك وهيك مثل ما بيقولوا بتشيل الهم عن القلب
0: خلي لي قلبك.
16: يعني الله يفرج علينا وعلى لبنان وعلى كل الشعب اللبناني على الأوضاع اللي عم نمرق فيها. أحلى مساء يسعد لي مساك جورج لقيس.
0: أحلى مساء يا جورج يسعد لي مساك وإن شاء الله إن شاء الله يا رب هيك ربنا بيفرجها على كل اللبنانية. رح كفي أنا وياكم وأسمع كل فويساتكم ولكن بعد أول فاصل بحلقتنا لليوم.
17: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ونرجع.
18: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
19: نرمو السكر أو ما سكر انت رح بتضل معطل صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: يعني كان بعد ناقص السطلنة تصير بالأغاني. رح نكفي معكم، رح كفي اسمع فويسيتكم لننتقل لموضوعنا لليوم.
1: بونسوار ولا
0: بونسوار بول.
1: عجد يعني اليوم بدنا نشكي همنا كلنا لهلك.
0: يلا أنا على السمع.
1: ما عنا غير هالساعة هالطاقة
0: فش خلقكم
1: فش خلقنا. عجد كمان بحكي عنا قصة الماي بونت الياس، عنا بونت الياس الماي، يعني اشتراك السنة $220 بدفع، ما فيك ما تدفعي، عم تحطي قدون سترنات
0: 100%.
1: وبعدين يغدون هول $400 يطلعوا بالسنة، بس ما نتبهدل يعني. بيجي الستر بصير ايده ليجي لعندك وبتعدي بلا حمام وبتعدي بلا ماي، وتصير تعملي توفير تعملي سيف على الماي مشان ما تنقطعي، ضلك بهدلة كل هالوقت.
0: عن جد شي بهدلة أكتر من هيك؟ هيدا غير نظافة المي، يعني مرات بيبقى الستيرن بقلبه فيه تراب ورمل ونناني نانانا، ننطر المي لترقد بقلب، يعني كوارث. هاي رولاتي أنا البنت وسام السورية. هاي وسام حبيبة القلب، بدي عايد صديقتي بالشغل ريما الياس بمناسبة عيد ميلادها مع غنية على ذوقك، على ذوقي وذوق دي جي ديدرا، وبتكرم عينك. ونحن كمان يا وسام من عيدها وبنقلها كل عيد وانت بألف خير، وهالغنية لإلك.

0: كافي نحن وياكم كمان مع لانا. من تقلي لانا هاي رورو موديلك والوانك ما في نق ولا بدي نق، بس بدي احكي لك اني بحبك كتير وناطره المسلسل على نار. حبيبة قلبي يا لانا، وانا كمان بحبك كتير ومشتقت لك كتير. معنا اتصال. الو
1: الو،
0: هاي مجدلينة.
1: هاي رول،
0: كيفك؟
1: والله شوي معصب، بدي نق.
0: يلا نق.
1: هون عالم يعني بيسحبوا المصاري دولار دولار، ما بيخلصوا بالبنك، مش عندهم مكانات وما بيخلونا شيء. صاينا معك اكيد.
0: لا لانه معاشي ما بياخذوا من الاي تي ام ماشين، وما بحط ولا فرنك بالبنك.
1: يا امك يا روح، صلي من الساعه 4 يولدي ناصر بالبنك وبروح من سرعه لسرعه.
0: يا الله، هيدي مشكله كبيره يا مجدليني. عن جد
1: ما حدا بيقول في هيدي بده يسحب دولار او شيء، كله
0: هو المشكلة مش من الناس، المشكلة من البنوك. يعني كل العالم بدها مصاري، وكل العالم بدها تكون عندها دفعاتها وتصرف. يعني أنا مثلا باخد المعاش من هون قبل ما أوصل على البيت بيكون طار.
1: أنا دائما نفس الشيء.
0: فالبنوك بما أنه حضراتهم يقبرونا هيك، بحبونا كتير وتركيلنا مصرياتنا عندهم هيك سيفينج عندهم، يتفضلوا يحطوا كل ما هيدا، يخلوا ناس هي تهتم بهيدا الشيء.
1: يا ولدي انا لحطهم تحت البلاطه، ما لحطهم بالبنك
0: تحت البلاطه. انت رح يطيروا قبل ما يوصلوا مجدلاني مثلي.
1: بتسلم على الفراشه لورا وعلى ولا اكيد. اوكي
0: شكرا كثير، وهن بيسلموا عليك.
1: اين انت يا افران؟
0: شكرا لك يا مجدلاني. باي باي باي. يعني قصة البنوك مثل قصة بريق الزيت، تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. رح كفي مع جني.
2: هاي رولا، أنا من النوع اللي ما بنق، بتأقلم بسرعة شو ما كانت الحالة. بس إذا بدك تنقي ما في شي، ما فيك تنقي، كل شي مش ماشي. بس نحن قد ما محظوظين مع رولا شامية، في أحلى حالة إيجابية، نحن مبسوطين راضيين كتر خير الله يا رب. Love you so so much.
0: I love you more more يا جاني، وإن شاء الله يا رب بتضلوا بتضلوا بتضلوا مبسوطين. يعني أنا طالما عم بسمع أصواتكم أنا بقمة الفرحة. قال إلنا بدنا ننق بس 5 دقايق، رح يصيرنا 40 دقيقة نق. بس حبيباتي معلش معلش، بدي أعطيهم وقتهم لفنزاتي حبيباتي.
3: أنا والله نقي على المي كل 10 أيام 7 أيام تيجي مرة، تيجي وما بتعبيلك يعني 100 لتر. كل نهار اشتري المي، راحت المي، أنت بتيجي المي، هيدا هو النق تبعي. وخفت أني الغاز. المي والغاز.
0: عن جد.
3: وكمان البنزين كلها بدلع بوصل وبجيب، بقول له خلصت البنزين بدنا بنزين، بكتب ورقة على الطاولة بنزين، بيعرف انه بدنا بنزين. ما في مدرسة يعني ما في بنزين.
0: يا
3: هذه المي والغاز والبنزين،
0: هيدي حالة كل لبنانة. يعني عن جد شو بدي لكم، الله من عنده يسعدنا.
4: يا رولاتي يا طلاب، دخلك حكيت مدام كاتيا يمكن انه ما في عندها مي بزوف الله شهر ونص. لا في مي عم تنقطع، يعني عم بيقننوها مرتين عم بتجي بالجمعة، بس في مي ما يكون في عندها شي عطل. تلفن على شركة المي بيتأكدوا.
0: تلفني يا كاتيا على شركة المي، لأنه في ناس بالزوق عندهم مي.
5: كل النهار نا، حتى بس فتحنا الراديو طلع فينا.
0: شفت نا نا نا، هيدي بدنا نغير كلمات أغنية ست نجوى كرم، بدل ما نقول تاك تاك تاك نا نا نا.
6: يعطيك العافية رولا، محمد أوزي عم بحكي.
0: أهلين يا محمد،
6: يسعد أوقاتك أوقات كل الأسرة الإذاعية وكل اللي عم يسمعوا هالفترة الحلوة والعاني. أنا بدينا على شغلي بعدني لهلأ ما بنسيها من أقل من سنة بشوي. شاركت بأحدى البرامج الصباحية، كما أكيد بشارك بكل الفترات الحلوة يلي بتنال أعجابي كما أعجاب الجميع. طلعت على الهواء وإذ بتقلي المقدمة بتقلي واو صوتك شو حلو وطريقة حكيك خرجك تكون مذيع، فأنا برد عليها وبقول لها أصلاً أنا بشتغل بالإعلام، مقدم برامج وبعمل مونتاج وكذا. بقول لها خلص شو رأيك شو يوم تطلع معي على الهواء وتشاركني بفترتي، ومن خلالها إن شاء الله بيكون لك فرصة عنا بالإذاعة. بدون ذكر اسماء من طيب. هي اسم من هي
7: نعم.
6: فأنا يعني ما بقول لا أكيد، لأنه إذاعة رائدة بلبنان كما بالوطن العربي أونلاين. فقالت لي بنحكي بعد الفترة تحت الهواء، بس بهالوقت بعت لي السيفي. ببعت لها السيفي أنا، وإذا بتنقلب 180 درجة بعد الفترة وفهمكن جميعا كفاية. فتحياتي لإلها، وإن شاء الله عبر هالصوت هلأ بلاقي فرصة بالعمل بإحدى الوسائل الإعلامية، لأنه أنا بعرف أنه فترتك مسموعة مش بس بأغاني أغاني، فترتك مسموعة من ناس كتير. كل التحية لإلك رولا، وتحية كمان لكل الأسرة الإذاعية مرتين.
0: تحياتي لإلك، تحياتي لإلك يا محمد. طبعا بتكون لقيت أنه السيفي تبعك حافل بالاشياء، فطبعا ما استرجت انه تقول لك تعال شاركني فقرتي.
2: والله رونتي انا بدي اطلب منك طلب على الهوا. انا بحاجه لسبونسر لتعمل بسينات الحي، لانه اليوم طلعت عامل صبحيه عاد يخبروني هالنسوان عم بيقتلوا بسينات الحي. انا اقول ليش كلهم هجموا لعندي على التراس البسينات؟ فكيف فيهم بدنا سبونسر اكل للبسينات. يلا عم بحطوا لهم حر، عم بحطوا لهم سم. انا اقول يا عم البلكون عندي ليسر فيه 10 بسينات، بنكيف بالجيران، فبدنا سبونسر لنطعمل بسينات نكيف فيهم. خليني عشعشوا بيتكاتروا.
0: يا عيني عليك،
2: قولي ربك على غني يا رولاتي.
0: يا لطيف يا نجوتا، البني ادمين ما معهم ياكلوا، بدك تطعمل بسينات. ولك الله يساعدني عليك. يلا اذا في سبونسر خابرنا لنطعم بسينات نجوتا.
1: والله يا رولا بيعرفوك مرتاحة على وضعك، ما بدك، مش بحاجة للمصاري يا رولا، بيعرفوك مرتاحة على وضعك. الله يزيدك يا رولا، الله يزيدك محبة من الناس، ويزيدك محبة الناس، وتكوني بأحلى صحة وبأحلى عافية، هيدا المهم يا رولا.
0: مرسي يا إلي، مرسي. طبعا دايما أنا بدعي لربي أنه الله يحبب خلقه فيه، وبيقولوا لك لما حدا بيكون هالقد محبوب من الناس يعني قديش هو ربنا بيحبه. نشكر الله على كل شيء. نومر نق النق ما بيجيب غير نيجاتيفيتي. الحمد لله منقول بعدنا أحسن من غيرنا 100%. كمان رح ننتقل هلأ للفقرة الثانية.
8: موضوع اليوم،
0: بما انه صرنا باخر الشهر، واكيد كلنا منعرف انه المصايب إلى توقيت معين، يعني ليه دايما اخر الشهر؟ ليش بس نكون منجلين ما معنا ولا فرنج، يعني خلص على الحديدة صرنا أو قابضين جديد، فجأة بتبلش المصايب تنزل علينا وحدة ورا التانية. سيارة بتقرر تخرب، تليفون بيوقع، فاتورة بتظهر فجأة، أو مشكلة كل مرة كل شي بتطلبه أونلاين بيوصل مع بعضه، يعني صدرد، يعني كأنه المصايب مركبة تركيب وناطرتنا نوصل لآخر الشهر. خبروني عنكن شو أغرب مصيبة صارت معكن بآخر الشهر، بما أنه نحن اليوم لترانت. قبل ما إلكن وتبعتولي وإسمعكن، رح خبركن عن مصيبة صارت اليوم مع حبيبة قلبي لورا. ما قدرت، ما أقول ما قدرت. واصلة لورا جاية على شغلها، عم تسمع أغاني أغاني وعم بتغني مع الأغاني، وإذ بيفوت فيها شخص بيشحط للسيارة من أولها لآخرها، بينزل شحاطة سيجارة بتمه، بيقلها بعتذر منك لأنه ما شفتك. تخيلوا، ما معه ورق، ما معه إقامة لأنه هو غير لبناني. فوق كل هيدا بدقه للي عم بيشتغل عنده المسيو، بدل ما يقول لها ما توخزينا ونحن منصلح لك، بيعطيهم للخبير دفتر السيارة، دفتر سواقة غير دفتره للزلمة. يعني بيصير هيك؟ بيصير هيك قليلة؟ غصبا عن راسه غصان ما لازم يقبل انه يعمل له اللي بده اياه، بده غصبا عن راسه يدفع كل المصوري. يلا خبروني شو مصيبتكم هاي مصيبة لورا شبقت السيارة. شو مصيبتكم أغرب مصيبة صارت معكم بآخر الشهر؟

0: شيء الاونلاين الاونلاين اللي بيوصلوا كلهم مع بعضهم. يلا جاوبوني على 7198-9998. نحن بهالوقت رح نتوقف مع تاني بريك بحلقتنا، ومن بعدها برجع بتابع فويساتكن.
1: برنامج والعالي مع رنا شمية، بريك ومنرجع.
2: تبرد تبرد تبرد تع تع
3: هرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد.

0: والحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.

0: يلا رجعنا معكم، رح اسمع فويسيتكم بموضوعنا لليوم.
1: اي مزبوط، ولا مع الشاب اللي حكى في ناس بالذوق عم تجي عند المي وناس ما عم تجي عند المي. انا بيت اهلي تقريبا بيتهم صوب تحت، يعني صوب مفرق ذوق تقريبا. انا بيت اهلي، انا بيتي بالطالع شوي قريب البلديه تقريبا، هن عندهم المي مثل بقدر حاجتها عندها، بعمل كم غلط عندها وانا ما عندي مي. في ناس انا نسمع عندها في ايه مزبوط مع حق الشاب. في عطل من الشركه ما بعرف حسب عم نسمع مسكين السكوره حتى ما توصلنا الماء حتى يشتغل الموتوريت. ولك سمعت
0: حلو كتير،
1: وعم ندق على الشركه نحن والجيران بيوعدونا تنين تجي مقشت التنين، بيوعدونا ثلاثه تجي مقشت الثلاثه، كل ما بنحكيهم بيوعدونا بالنهار وما عم تجي ما عم تجي. العطل من عندهم هن معطلين قصد يمكن ما بعرف.
0: على الوعد يا كمون يا كاتيا كمان عم نسمع.
2: أنا فيها للمصيبة صراحة، كنت مسافرة وبتعرفوا السفر ورايحين ننبسط ونغير جو ونصرف ومن بعد التعب كذا سنة إلنا مزروبين بلبنان. المهم رجعت على لبنان استلمت سيارتي رايح فيها كراس الموتور واقف فيها الاي سي. سو هلا عندي مصيبه اخر الشهر ما بعرف كيف بدي اقطعها هيك، يعني بعد كل شيء صار في بعد ما مصرف. يلا ماشي الحال الحمد لله.
0: الحمد لله. المهم سافرتي وانبسطتي، بس ايه هاي مصيبه وقصة السيارة والتنقل
3: شبعت السيارة. شو مصيبتكم؟
4: والله مصيبتي أنا يا رولا ب 25 شهر بتيجي كهربة الدولة بيترك لي الوصل على الباب. قديش علي أول الشهر؟ بوعد الشهر كهربة الموتور بيبعت لي إياها على التليفون، عم يحضرني نفسيا وعقليا. المصاريف كلها بتيجي بأول الشهر يا رولا. السيارة انتزعت وقفت مثل ما تفضلتي وقلتي. ما بعرف بتخلني بتطفي أو بيصير في مشاكل كتيرة ما بينعدوا ما بينعدوا يا رولا. كله بين 25 و5 شهر كله عم يجي هذا. وكتر خير الله على كل شيء يا رولا، نشكر ربنا على كل شيء وبيجي من ربنا يا محلي.
0: 100% إلي كمان رح نسمع
5: غسان. أول شيء الحمد لله على سلامتها للولو حبيبة قلبه للبابو، هاي كتر خير الله. هي ما صار لها شيء و6000 سيارة في ديها، المهم هي ما صار لها شيء
0: 100%.
5: لا عن جد اللي صار معه الأكسيدان هو عامل ما خصه، زحطت سيارته وحكيت صاحب الشغل أنا وبلا زغرة شيخ الأوادم ومتفهم واعتذر وكل شوي بدق اللي بيعتذر وبيقول لي الحمد لله على سلامتها لبنتك. لا يكتر خير الله طلع ابن حلال وشيخ الاوادم.
0: سمعتي يا لورا؟
5: متكفل بكل شيء وما في مشكله ابدا معه، و600 سنه على الماديات. المهم هي ما صار لها شيء،
0: المهم هي ما صار لها.
5: ومرسي كثير كلكم ذوق انه ذكرتوا هالموضوع.
0: حبيبي يا غسان الحمد لله على سلامتها بالحديد ومش بصحابه، كنت طلعت قتلته لو بيصير لها شيء، بعيد الشر ألف مره.
6: بونسوار رولاتي.
0: بونسوار.
6: ألوانك موديلك كيف ومنيح إن شاء الله منيحة.
0: كيف منيح منيح.
6: نحن دعبينا $50 بنزين.
0: ايه.
6: اشتريت دواء عنجة عطيته بالبيت خارجية. ومدى المصاري.
0: طارو.
6: هاي رولاتي كيفك؟
0: هاي.
6: ولعت بلبنان ولا بعد؟ كل شيء غلي، عملوا ديل للاتفاقية معاشات ورتيت كل المصاري.
0: بعتقد مثل ما انت عم بتقول.
7: بونسوار كيفك يا رورو؟ بالنسبة للمي بالذوق هو في خطين مي بالذوق، في الشبكة القديمة والشبكة الجديدة. القديمة هي البنايات القديمة اللي كانت الموجودة يلي بتاخد من نهر إبراهيم.
0: أوكي.
7: والتانية الأجدد مش من نفس الخط بتاخد من الذوق العليا، هاي اللي بيوزعوها على محطة الذوق العليا يلي بتوزع على الشبكة الجديدة. الشبكة

0: يعني شفت صورة المسلسل ما حبيت انه نعيم مصغرين له الصورة. يعني نعيم حلاوة استاذ كبير بالكوميديا وانت بتعرف انه هو مش بس تمثيل, هو معد كمان بيعمل اعداد
1: طبعا,
0: انه ما حلو كتير يكون جو صادر مع احترامي ومحبتي لقاله تكون صورته اكبر من نعيم. نعيم تاريخ والتوقيت شوي قولي بنرجع نحضر يوتيوب فلنا ازمة, بس هيك كان عندي بس هالشغلتين حبيت لك اياهم.
1: يعني يا ابو عمر انت هلا عم بتقلي انه حطوا التوقيت 7:45, انا ما معي خبر انه نزلت اليوم التريلر صراحه ما لحقت شوف, ولكن كلامك مزبوط كلامك مزبوط. نعيم يعني تاريخ ولجند, وكان مفروض انه ينعمل له أكتر, بعرف من محبتك هيدا الشيء, ولكن شو بدنا نعمل, بدأ اتفرج وشوف.
2: الحمد لله على سلامتك يا روح, شغلتي لنا بيننا الحمد لله عارف سلام يا رب, عشان ما بسيبكم أي مكروه.
1: ولك مرسي مرسي, بتقلي كاتيا الحمد لله على السلامة, ألف الحمد لله على سلامتك, كلهم عم بيقولوا لك وحتى عبد الله. أميدي
3: هاي بيبي لولو لكي هاو ار يو توداي كده I love you so so so so so much.
1: يا حياة قلبي I love you more more more, how are you, hope you're well, I'm so happy to hear your voice.

يلا هلأ عم نتأكد يا أبو عمر من توقيت المسلسل لأنه صراحة ما شفته أنا، فاتصلنا بالمخرج لنعرف إذا مزبوط. الساعة 7:15 يعني بدنا نعمل في برامج كتير مهمة أهم، ومسلسلات تركية أهم.

0: يلا خلينا ندردش نضحك وننسى همومنا مع ريد فلاج أو عادي.
1: ريد فلاج أو عادي.

ريد فلاج أو عادي حدا بيعطي رأيه حتى لو ما حدا طلبه. ريد فلاج أو عادي، هيدي صراحة. يلا جاوبوني.

0: مجدلاني.
1: الولاد يعني الحمد لله على السنين لورا اكيد الله يضرها ولا هي ولا عيطها عن جد. تحياتنا لهم ومع الشاب اللي حكى سبعة للربع طويل مش مظبوط، المفروض يكون يعني برايم تايم بعد الاخبار اذا شيء. ام تي في بليز عيدوا النظر بالتوقيت، بنكون ممنونين كون.
0: اخ يا مجدلين يا اخ.
2: مرور عم بقول لك حاطين ابتداء من 25 تاني 7 لربع، 7 لربع العالم يعني ممكن في ناس بتخلص 7 الشغل، 7 وربع لتوصل على بيتها تتحمم تقعد عرفتي؟ انت بتعرف البيك تايم هو 8 ونص يعني العالم كلها بتكون قاعده ببيوتها. بس نحن بنحضرك لو 4 الصبح لو 4 الفجر ما عندنا مشكله، بس قصدي انه ليش حتى صوره نعيم لبدها تكون صغيره؟ انا هذا بس اللي ضايقني بالموضوع.
0: حبيبي
2: لوف يو، حبيبي
0: لوف يو مور يا قلبي. ولك لو حطوه مثل ما قلت 5 الصبح العالم كله ناطرته مناطره.
3: اكيد منا ريد فلاج، يعني هو على اكيد واحد بس يعطي رايه منا ريد فلاج. نحن ناس يعني نحن بشر فينا نعطي راينا بحيالله موضوع طلبتيه او ما طلبتيه، فيك تخديه انت بعين الاعتبار او فيك تقولي لنا لا او تقولي ما حدا طلب رايك. بس الانسان هو بطبيعته بحب يعطي رايه لانه بحس حاله انه عنده اوبينيونز واخبار وثقافه. كل انسان فكر انه عنده بوينت اوف فيو يونيك
0: 100%. جو هذا الجواب المضبوط، لانه نحن بحق لنا انه نعطي راينا صراحه. هن حرين ياخذوه بعين الاعتبار او حرين ما ياخذوه، ولكن راينا وبدنا نفرضه نعطيه، يعني بدنا نقوله. ناتالي بدنا نفرضه، هن حرين. ناتالي اشتقني لك.
4: بونسوار.
0: ولك بونسوار.
4: بدي كون ريد فلاج وبدي اعطي رايي لو ما حدا بهمه، وبدي اقول لك انا بحبك كثير واشتقت لك كثير وكثير مبسوطه انه فاينلي رح نحضر باهو الست لمياوي. يو ديزيرف اول ذا بيست رولا. I love you. مفروض تكون تذكرت مين أنا.
0: يا ناتالي كيف ما بدي أتذكر مين أنت؟ أول شيء I love you more واشتقنا لهالصوت الحلو، وانبسطت أني سمعت صوتك ودايما خليك معنا على السمع سمعينا هالصوت الحلو.
5: مساء الخير سترولا، مساء الخير لكل المستمعين. هلا تقدر تفتحت الإزاعة وعم تسمع. شو السؤال؟
0: إذا حدا عطى رأيه يا أبو الزوز بيكون بالنسبة لك ريد فلاج أو عاد؟
3: بخصوص بهو الست لميا، لو بحطوه ساعة 2 الصبح وبدي أتأخر تاني على شغلي رح أحضره، لأنه صار لي 2 ناطره. يعني انتقل من الجديد على الام تي في على دعاياته، وانت بالذات يعني أكيد رح أحضره.
0: ولك يقبرني موديلك وألوينك يا جوجو. مرسي يا حبيب القلب. كمان بونسوار رولاتي، I just joined you now. فيك تقولي لي عمتين ببلش سيريز بهو الست لميا وعلى أي تشانل؟ كانت ويت. إليان هو على شاشة الام تي في، بس بعتقد انه اليوم نزلوا. ايمتى رح يكون؟ 5 الشهر، ما بعرف اذا هيدا الشهر ولا شهر جاي. اي ثينك هيدا الشهر على الساعة 7 الا ربع. خلوني اتأكد اكزاكتلي وبرجع بقلكن. بوسيت لقلك يا ناتو.
5: والله يا سترولا ما سمعتش، لانه هلا انا ماشي بحلاس ما في اذاعة راحت.
0: يا حبيب القلب خليك لتاني الشي روق، لانه هلا رح نتوقف مع بريك. بعد البريك برجع بذكرك ابو الزوز.
1: رولتي انا عندي ريد فلاج بيج تايم. اذا حد بده يعطي رايه عني ما طلبته بقول له حط رايك بدينتك احسن من شيء ثاني على الهواء. لاف يو رول.
0: لاف يو مور. في الإنسان يعطي رأيه وفيك أنت تاخد برأيه أو ما تاخد برأيه يا مجدلاني. رح نتوقف كمان مع بريك صغير وبرجع بسمع فويس سيتكن.
6: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
7: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكن.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: ياسين معكم, ومثل العادة كل نهار أربعة بيكون معنا مداخلة واتصال من رندا فرح ولابتيفيتي.com. رندا بونسوار.
1: هلو
0: حبيبتي, كيفك؟
1: شو
0: مبسوط شفتك هذيك المرة. وأنا كمان كتير كتير أنا دايما بشوفك بنبسط.
1: أنا كمان.
0: حبيبة قلبي رندا, بس قبل ما نبلش اليوم كانوا في أشخاص ربحوا معنا كرمال المسرحية وما حدا اتصل فيهم وتواصل معهم.
1: اتصلوا فيهم وفي عند اتصلوا فيهم من المسرح وبعثوا لهم التيكت.
0: في شخص
1: كان مرض, ما بعرف إذا الرسم غلط أو شيء, رح
0: أجي أشوف. أوكي, بس لأنه هي مش بكرة
1: هي على كذا يوم.
0: اوكي بيرفكت. اورايت, بس قلت
1: الموضوع
0: ولك انت ما في منك يا رندوش. حبيبه قلبي, خبرينا شو في هلا اخبار ومسرح وايفنتس واشياء جديده بلبنان بهالفتره.
1: ما فيني خبرك. اول شيء في عنا في مسرحيات كثير عم بتصير ومسرحيات حلوه. في مسرحيه مع زياد نجار و ندى أبو فرحات, هيدي المسرحية اسمها دنيا وبتحكي عن المرأة بطريقة كتير حلوة, بنصحكم انه تحضروها, بتكون بأتيني جونيا وتنعرض الله. وفي كمان غير مسرحيات عم بتصير, في مسرحية زينة دكاش اللي اسمها زينة لبس كرفالة وبتحكي عن وفاة بيها, يعني كتير مؤثرة المسرحية بمسرح مونو. في كتير مسرحيات كمان عم بيصيروا بمسرح مونو عم بيكونوا كتير حلوين. وفي بتور نصال مسرحية تياتر نصال مسرح دوار الشمس, مسرحية اسمها الله يستر مع نبال عرقجي كمان بتبلش بكرة. يعني المسرحيات كلهم بهالفترة. والمسرحية يلي ربحنا على هديك الجمعة اسمها اخر تشو يلي هي بمسرح المدينة كمان بتبلش بكرة. يعني عايش مسرحيات
0: عايش 100%
1: انها تشوفوهم كلهم.
0: صحيح.
1: وفي فيستيفال كتير حلو للواين اسمه فيني فيست. هذا الفيستيفال كل سنة بيعملوه بالبيروت هول. بعرف كمان كل سنة بتشده بس هالسنة محضرين.
0: في أغلبية اللي كانوا عاملين إيفنتس حرام هيدي الجمعة أجلوها لأنه في شتاء, فمنيح اللي حضروا حالهم بالبيروت هول.
1: رح يكون شيء حتى لو في شتاء رح يكون شيء فيستيفال تبع الواين. في كمان ويسكي لايف, هذا الايفنت المعروف بيكون بأبا فانيو بسبعة وثمانية وتسعة الشهر. ويسكي لايف كمان ايفنت كتير مهضوم فيه وكتير options اللي بيحبوا الويسكي, في workshops ودينرز وكذا شغلة. وفي كمان التاسي اكتوبر يعني بلش الشهر الاويرنس للبريست كانسر. So, في إيفنت اسمه Pink Morning مع Pink Again. Pink Again هن بيحكوا مع المرأة يلي تافي أوقات في المرأة وقتها تولد بتعمل هيك مثل أوقات depression أو زعل. So, عملوا هيدا الجمعية من وراء هيدا الكوز وعاملين awareness عن breast cancer بسبعة أكتوبر مع حدا كان معه breast cancer وصح. وكتير حلو المورنينج, رح يكون فيه بيلاتس وفيه برانش وهيك مهضوم كتير. هيدي كمان فيكم يعني تؤتن. وفي الأبل فستيفال, فستيفال التفاح بشاتين مع إن أكشن وسوق الأكل, هيدا إيفنت كتير مهضوم كمان هيدا الويكان فيكم تشوفوه. وفي كتير إشياء مهضومة, في بإيزلا هيدا مطعم جديد بجوني, في برانش أفري ساتردي, في ويكاند لانش ببيوماس عبدالة تراس فيكم تطلعوا ويكاند. كتير في إشياء مهضومة وأكيد فيكم تشوفوا كل شيء على labtivity.com وبدنا نربحكم شيء اليوم.
0: يس أكيد.
1: سو اليوم رح نربح تو وينرز, كل واحد تو تيكت لمسرحية أي وحدة. مسرحية زياد نجار دنيا يلي عم تنعرض بأتيني جونيا. سو هيدي المسرحية مع ندى أبو فرحات على الستيج, كتير بريزنس تبعها حلوة وقوية ورح تكون ب 7 و 8 أكتوبر. سو رح نربح شخصين تو تيكتس كل واحد على هالمسرحية. سو أكيد الوينر بده يكون عارف هو راي على المسرحية بين 7 و 9 أكتوبر, بده يكون كمان عارف أنه المسرحية بجونيا ويكون قادر يروح ويعمل فولو لباج لابتيفيتي ونحن رح نتصل فيه. هالمرة رح نتصل فيه بكره ماكسيمم.
0: خلاص اوكي يا رندا، ثانك يو سو سو ماتش.
1: اوكي
0: ميرسي بوكو. وبدنا نقول لهم لكل اللي حابين يربحوا معنا لازم يكونوا عاملين فولو لا لابتيفيتي على الانستغرام، واكيد ليشوفوا كمان كل شيء عبالهم يعملوه من ايفنتس، من مسرحيات، من من اخبار فيهم يكتشفوها بلابتيفيتي دوت كوم.
1: صح مضبوط.
0: ثانك يو لك رندا، وانتل وي ميت اجين نيكست ويك ان الله راد.
1: يلا ان شاء الله
0: باوسيك سي يو. يلا تيك كير، باي باي. لحكفي مع فويسيتكم، وبعدين لكل اللي حابب أكيد يربح معنا حنشوف هلأ كيف رح نربحه.
2: مرور في جملة كتير بحبها الله يرحمه زيادة الرحباني، بيقول له هيدا رأيك؟ بيقول له ايه. بيقول له شو عم يعمل عندي؟ الواحد بيقدر يعطي رأيه بالأشياء اللي ما اسمح له يعطي رأيه فيها، بس أوقات في ناس تعطي رأيها بأشياء ما دخل
0: فيها
2: أو ما بتعنيهم أو بتعني الشخص هو بحد ذاته، ها بتصير وقاحة بتبطل أعطاء رأي. يعني هيك دايما في شعرة كتير كتير كتير صغيرة بين الصراحة والوقاحة.
0: صحيح،
2: الواحد بده يكون ذكي كفاية ليعرف كيف ما يتخطيهم.
0: 100% في شعرة بين الوقاحة وبين الصراحة.
3: أنا عطول حب أعطي رأيي بحيال الموضوع، كان حب ياخذوا على اعتباري ما بياخذوا ما ياخذوا، حلو الواحد يفش خلقه دايما ويكب اللي بقلبه عن جد ويعبر عن ارائه وشو بده براسه عن جد. والناس ما احضر به الست لميا بهالوقت وباي وقت إن كان.
0: حبيبه قلبي يا
3: كتكوتا، ما تنطينك
0: حبيبه قلبي يا كتكوتا.
4: شو اول شيء شانسي عاطل طلع
0: عشان
4: نعمل
0: شانسك عاطل يا أبو الزوز. ولا ما بعرف إلي صراحة لأنه ما حضرت بعد.
5: شي منصف يا رولتي إنه محطاتنا اللبنانية بفضلوا المسلسل التركي برايم تايم أكثر من المسلسل اللبناني، شي منصف جدا ودمج صراحة يعني يا رول.
0: ايش بدنا نعمل يا مجدليني؟ جو حابب انه يحضر المسرحيه، سو جو رح تربح معنا تو تيكتس لتحضر مسرحيه دنيا لندى ابو فرحات بجونيه. المسرحيه رح تنعرض ب7 و8، اكيد هن بيتصلوا فيك وبيتواصلوا معك ليقولوا لك كيف تستلم الفاوتشرز. اوكي سو ابو زوز.
6: ولا يا ست رولا، اللي مرته اسمها دنيا له حق يروح يحضر المسرحيه وياها؟
0: اللي مرته اسمها دنيا له حق يروح يحضر المسرحيه. وبما انه حضرتك ابو زوز دائما بتربح معنا وما بتقدر تجي تاخذ الهدايا تبعك بما انك عايش بجبال، فيك بعتقد انه تروح انت ودنيا مرتك تحضروا مسرحية دنيا بجونية، هيك قريبة عليك وبتنبسطوا، وبس هيدا ترجعوا بتخبرونا. مبروك لجوزيف ومبروك لجو. مسرحية دنيا ب7 و8 اكتوبر، اكيد انتو بتقرروا اي معهم اي نهار. سؤال مبروك شربل، ان شاء الله نيكست ويك كمان اكيد رح يكون معنا ربح مع لابتيفيتي لحتى تحضروا مسرحيات.

0: لكم ومعنا اتصال. الو
1: مرور الغاليه ابو عمر.
0: اهلا وسهلا باللي جاي ابو عمر. يقبرني هالصوت انا
1: يعني هيك معصب منرفز
0: اتنرفز
1: وعزيز معصب كتير. انا صراحة انا كتير متعصب للبنانيتي مع احترامي للكل، بس انا عندي لبنان بالدرجة الاولى وعندي الممثل اللبناني بالدرجة الاولى.
0: كلنا هيك يا ابو عمر. انا كمان كتير متعصب للبنانيتي.
1: بس في صرخة بدي اقلك اياها.
0: يلا صار
1: المسرح عن المسرح اللبناني.
0: يلا. اوكي.
1: كتير عم يعملوا جهد وافوت الممثلين اللبنانيين انه يقدموا مسرح ويقدموا شيء كتير حلو. بس الفكرة نحن شعبنا، وانت بتعرف كتير منيح يا رولاتي، انه منن كتير رواد مسرح. يعني مش منن هالشعب اللي بيركض على المسارح، يمكن بيركض على السينما، بيركض على شيء انترتينمنت اكتر. في كتير ممثلين مثل انجو ريحان، مثل ندى ابو فرحات عم يعملوا مسرحيات. بس الفكره كان بذكر بمسرحيات الكوميدي نايت، نحن ما الشعب اللبناني ما كتير كان يروح يحضر كوميدي نايت، بس من بعد ما انعرض على التلفزيون وشافوا شو الكونتنت بقلبه وشافوا قد ايه مهضوم، صارت العالم تقصد وتحجز
0: 100%.
1: مسرحيات مثلا مثل انا بسمع انه مسرحيه انجو ريحان مجدره حمراء خربت الدنيا، كتير كانت حلوه. بس للاسف نحن شعب ما بيركض كتير على المسرح، بيركض اكثر على السينما، بيركض اكثر على شيء انترتينمنت اكثر، مع انه هذا الشيء كتير مهم يعني، وانترتينمنت بيسلي، بس ما بينعرض على التلفزيون اللبناني. وانا هذا اللي بينقهرني، ما العالم لما تشوف تحضر مسرحيات بدل ما يحطوا لي 3-4 حلقات مسلسل تركي لانه ما في شيء يعبوا وقت، يحطوا لك 3-4 بيطلع المسلسل التركي من عيونك، حطوا لكم شيء مسرحيه لانجو لحتى نعرف شو الكونتنت بقلبها لندى ابو فرحات، لحتى تصير العالم عندها باشن انها تركض تحضر.
0: نعم. رح خبرك أنا شو الفكرة بالتلفزيونات. نحن اليوم لما كانت تنعرض كل مسرحياتنا على شاشة الام تي في لا يمل عم بحكي وما في مثله. أوكي. كانت ديل مع التلفزيون، يعني أنت بيجوا بيصوروا لك المسرحية بس الحق الحصري لإلهم بالعرض، عرفت؟ ولأنه وحتى كمان على شاشة الال بي سي كانوا يصوروا منى في لبنان، كمان على ماريو باسيل، كمان كان الحق الحصري لإلهم انه بيعرضه. اما المسارح العادي ما في ديل بتبقى مع التلفزيون، عرفت شو قصدي؟ يعني هن لما
1: ما بيشجعوا العالم لحتى تصير تركض هيك تحضر، لانه هيك الممثل اللبناني بيصير يعرف انه انا اذا عم بيع البرودكشن عم يدفع انه في مردود.
0: صحيح. انا معك، انا معك، ولكن مثلا مثل مسرحيه مجدره حمراء لانجو ريحان، انجو ريحان ما بتقدر تعرضها على التلفزيون as long as هي بعدها عم تعرضها على المسرح، يعني تقريبا لها 6 سنين عم تعرضها بلبنان وبرات لبنان، ما فيها تحطها على التلفزيون بتحترق، ما بيعود حدا يروح يحضرها لانه خلص حضروها، عرفت شو قصدي؟ بينما الكوميدي بلايز اللي كانت تنعرض، نحن كل سنه كنا نغير، يعني كل سنه مسرحيه جديده، ولما بتنعرض المسرحيه على التلفزيون ما بتفرق معنا لانه نحن عم نكون عم نعرض وحده اجدد منها، عرفت المقصد؟
1: الايديا بتكون عم الشخص عم بيقدمها،
0: يعني نحن كل سنه كنا نعمل مسرحيه جديده. اوكي. اذا انعرضت على التلفزيون ما بتفرق معنا لانه نحن خلصت هديك عملنا وحده تانية. مش يعني اليوم انت اذا حضرت الشغله على التي في، حضرت مسرحيه انجو، اكيد مش لصالح الممثل. يعني اليوم إذا أنت حضرت مسرحية ندى أبو فرحات على التي في، بعد بتروح بتدفع بتروح بتحضرها مرة تانية؟
1: إذا عملت مسرحية تانية أنا حنشد
0: لأنه عارفة exactly. إذا رجعت عملت واحدة تانية ساعتها أنت بتنبسط فيها لأنه أنت حضرت أول واحدة. صحيح. بس هيدي القصة بتصير مع إنتاج التلفزيوني، مع قد إذا رح بهمهم الموضوع، قد بفوت لهم مصاري، دعايات، عرفت شو قصدي؟
1: أنا بهمني بس الممثل اللبناني والمنتج يصير يشجعون، لأنه مسكين الممثل اللبناني مدام رولا عم بيقعد بالآخر عم بالمستشفيات،
0: ما حدا عم بلمه 100%،
1: ما حدا بلمه، بس أنا طولت عليك
0: أبدا. يقبرني موديلك وألوينك وصوتك كتير. وأنا كمان كتير كتير كتير وبوس لي عمر وميان وأم عمر.
1: قبريني أنت،
0: خلي لك هون. أوكي حبيبي، باي باي أبو عمر. فإذا عنا بس تتوضح الفكرة هي مش لمصلحة الممثل إذا بعده عم يعرض مسرحيته تنعرض على التلفزيون. مش هيك أغلبية المسارح بيقولوا لكم بليز ممنوع التصوير تما يتسرب الفيديوهات للناس، وبتصير الناس خلاص عم تحضرها من دون ما تروح تدفع مصاري وتشجع تعبه لها الممثل. رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم ومنرجع من بعدها منتابع والعاني.
2: برنامج والعاني مع رنا شمية، بريك ومنرجع.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: نرمو السكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: شبه البنات
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي.
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في.

0: بدك يا خي؟ شو جبوله شو بده جبوله. رح نكفي معكم بآخر بارت من حلقتنا لليوم. كمان بدي كفي مع واتسابيتكم لننتقل لترندينج. إن شاء الله بهو الست لميا بده يكسر الدنيا وحيكون الأول. ناطرينه يا رورو إن شاء الله بإذن الله. كمان عم نسمع
1: المسرح خلق لشخص اسمه جورج خباز، ما حدا بينافسه على المسرح اسم الله عليه. ومسرحيات لا يمال كمان حلوين بضحكوا.
0: مرسي يا رواد. كمان منسمع فويس ميشيل.
2: لك يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم. لك روحوا قرطة نصابين حرامية سرعين، بهمكم تركبوا أحسن سيارات وتاكلوا أحسن أكل. ذاك مترانس شريان عفى الأولاد وعفى الأهل من الأقساط، ليه ما بتعملوا مثلهم؟ ما معكم مصاري يا عيب الشوم عليكم.
0: مين اني يا ميشيل؟ شو صاير معك؟ شو في؟ خبرنا، لأنه بهيدا الفويس ما فهمنا يعيب الشوم على مين. مين اللي معه سيارات ومين حط المطران ومين شال الأولاد؟ وفسر لنا يا أبو الميش أكتر. يلا منسمع كمان هامو.
3: هاي رورو كيفك؟ منيحة؟ ماشي الحال؟ لك أنا عم بسمعيك بس ما قدرت شارك لأني كنت عم سوق، بس حبيت تسلم عليك قبل ما تفلي.
0: حبيبة قلبي يا همهومة، المهم كنت عم تسمعي وأنا أقول مشتاقة لهالصوت الحلو. والعاني والعاني معرولة المهضومة. مرسية فاطمة حبيبة قلبي. إن شاء الله يكون ميشيل بعده معنا على السمع بس تيفسر لنا شو قصده، عن مين وكيف وليش. ننتقل لآخر فقرة بحلقتنا.
4: كل شي ترندين.
0: شفتوا الفيديو تبع السيارة الصغيرة يلي بتشبه سيارات مدينة الملاهي؟ ما بعرف إذا شفتوها ولا لا. يلي كانت عم تتنقل بشوارع بيروت وبتشتغل على الطاقة الشمسية. صراحة في كتير عالم شافوا هيدا الفيديو وفكروا إنه عن جد حقيقة، بس بالحقيقة هيدا الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي، والفكرة من وراء كانت لتمسخر على أسعار البنزين، وإنه بيها الغلا يلي عايشينه يمكن سيارات مثل هيدا تصير الحل الأمثل للتنقل بلبنان.

هيك قص دورة عن قص درفية على بيوتنا ونوصل لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بتمنى من ميشيل يرجع يفسر لنا هالغضب الشديد على مين بكرة إذا بعده عم يسمعنا. بدي أقلكن انبسطت فيكن، انبسطت بتعليقاتكن، بمحبتكن، بأصواتكن. ألف مبروك لجوزيف ولجو كمان لمسرحية دنيا اللي عم تنعرض بجوني للممثلة حبيبة قلبي ندى أبو فرحات. كمان منقول مرسي للابتيفيتي.com طبعا لأنه دايما كل أسبوع هيك بتذكر عائلة ولعاني بكادويات، فشكر كمان كبير لإلها. بدي لكم نحن ملتقنا بيتجدد بكرا إن الله راد بنفس الوقت على الساعة 5. توصلوا على البيت بالسلامة للي بعد ما وصل على بيته. بحبكم قد الدنيا. See you tomorrow. Bye bye.

0: موريتا موريتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تع موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

الآن دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شغبول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانت بيدي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
2: بس تلك شوية

ويهون تعبة وريد تعبة وريد تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك كالدورة ألف الدنيا والنورة.
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند.
3: صلت من مخشلتش من وحدك الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

وجهون تعبة ورتا تعبة ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام.
5: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: الاستماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟

0: شو بعمل.
1: اعطيني عبوت رولاتي، اعطيني عبوت حبيبي.
0: يلا ها ها،
2: انت عروس لبنان والله من القلب. هيك
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
3: وتذكري حنا السكرة
4: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: فضل
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بلق بعجقة وبسمعك
0: يقبضني مدينة أجواءنا. هيدا برنامج والعاني. هيدا إذاعة أغاني أغاني
4: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
0: والعاني
4: جديد رامي عياش وأحمد سعد

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طب الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

سبعة المساء مع دي جي ديدرو. جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: واعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإزاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شربل سعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.